إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري. وفي رواية عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتة والدعوة وإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، وردتنا رسائل من ضمنها هذه الثلاث التي وردتنا من عبد القادر مطلق السعيدي من العراق محافظة التأميم، و المرسل سين عين سين من الطائف، ورسالة سواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. ونبدأ برسالة المستمع عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التأميم. يقول في رسالته وهو من محافظة التأميم: أثناء وقوف المصلي على سجادة الصلاة وهو استمر بالصلاة، في هذه الحالة كيف يكون اتجاه نظره؟ هل يجوز النظر إلى السماء أو إلى أو إلى الأمام أو إلى محل سجوده؟ هذا ولكم جزيل الشكر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السنة النظر إلى محل السجود، هذا السنة. ما دام قائما يصلي فالسنة ينظر مضى سجوده، ولا ينظر لا يمينا ولا شماما ولا أمام ولا فوق. وجاءت السنة الصحيحة بالنهي عن رفع البصر إلى السماء، وأن هذا على خطر أن يخطف بصره، فلا يرفع بصره إلى السماء لا في دعائه ولا في صلاته في حال الصلاة، ولكن ينظر إلى مضى سجوده. نعم. والحديث الصحيح: لا ينتهي أن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم، أو لا تفتحن أبصارهم.
0: أيضا يقول: كيف يكون اتجاه الإنسان عند موته؟ هل تكون أرجله باتجاه القبلة أم تكون نحو الشرق ورأسه نحو الغرب واتجاه وجهه نحو القبلة؟ وهل تغميض عيون الميت سنة؟ وما
1: السنة؟
0: ما الإجابة على هذا؟
1: القبلة قبلة المسلمين أكان المسلمين أحياء وأمواتا.
0: نعم.
1: فإذا ظهرت علامات الموت في الرجل أو في المرأة يوجه القبلة، يكون على جنبه الأيمن ويوجه وجهه إلى جهة القبلة في أي مكان كان، سواء كان قبلة في الغرب أو في الشرق أو في الجنوب على حسب البلدان. فإذا كان في بلد قبلتها المغرب يوجه وجهه إلى المغرب كنجد، وإذا كان في بلد قبلتها الجنوب كمدينة والشمال يوجه إلى الجنوب، وهكذا على جنبه الأيمن. وإذا مات غمض عيناه، قبل الموت لا، لكن عند ما يموت من خرج روحه تغمض عيناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم.
0: يقول: وما يفضل القول عند الميت قبل موته؟ نرجو الإفادة.
1: نعم.
0: يريد ما الذي يقال عند الميت عند موته؟
1: لا يقال لأخي: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته على الحق، ولا حول، كلام طيب.
0: نعم.
1: مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا إلا بخير. فإذا كنت تؤمن على ما تقول عند الميت لا يقال إلا خير، من دعاء طيب، من ذكر الله، من استغفار، دعاء له المغفرة والرحمة.
0: أيضا يقول: ما حكم قراءة ياسين عند الميت؟
1: جاء في حديث ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قراءة ياسين عند موتانا، قراءة موتاكم ياسين، يعني عند المحتضرين. فسر العلماء الموتى هنا بمحتضرين، المحتضر سمي ميتا لأن قرب الموت، ولكن الحديث ضعيف فلا تسن على الصحيح لعدم صحة الحديث، وبعض أهل العلم أن صحته فاستحبها. وإذا قرئ بوعظ الذي كان يعقل يستفيد قراءة ياسين أو غيرها من القرآن هذا كله طيب، لكن الحكم بأنها سنة يحتاج إلى دليل، والحديث ضعيف عند أهل التحقيق. نعم. فإن من رواية شخص وقال لها أبو عثمان هو مجهول.
0: نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع سين عين سين من الطائف. يقول: والدي عمل عملية بالمستشفى وجلس في المستشفى أكثر من 15 يوم ولم يصلي 44 فرض كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصلي تلك الأربعة، وأما 40 الفرض فهو كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة، لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة، ماذا تقولون في ذلك وفقكم الله؟
1: إذا مات الميت عليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله قضاء، لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ويصلي على حسب حاله، قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستطيع، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم حسين: صلي قائما، فإن استطعت قاعدة، فإن استطعت على جنب، فإن استطعت مستقيا. ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا، ويشجع المريض ويوجهه ويعلمه حتى يصلي على حسب حاله المرء، ولو كانت ملابسه نجسة فيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإذا صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا الفراش صلي عليه ولو كان نجسا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن إذا تيسر تغير الفراش تغير الملابس بشيء طاهر هذا واجب، وإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ ولو كانت فيها فيها نجاسة وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، بدل الوضوء حضر عنده الماء وتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء حضر عنده بعض التراب حتى يتيمم يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن كثير من الناس لا يبالون بها المسائل، يتركون المريض، والمريض ربما يتأول أنها قد اشتد به المرض وأنها سوف يفعل إذا خف عليه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستعصيا حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الواجب. أما إذا كان شعوره قد تغير لأن أصابه لا يغير عقله فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم، إذا استيقظ يصلي ما ترك. أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صح بعد ذلك، وإن قضى احتياطا حسن، لكن لا قضاء على الصحيح إذا طالت المدة، أما إذا كانت مدة يوم يومين ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله. ولو على كل تقدير لا تقضى على الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل فلا تقضى الصلاة، إنما يقضى الصوم إذا مات وعليه الصيام بل فرض في قضاءه يقضى عنه، أما إذا مات وعليه الصيام ما تمكن من قضاءه مات في مرضه وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان فهذا يقضى عنه، يقضي عنه أولياءه ورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام قال بعض السيد يا رسول الله إن أمي مات ولا صوم شهر، وآخر يقول إن أبي مات وعلي كذا فيقول صوم فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم أرأيتم لو كان على أبيك أو كان على أمك أو كان على أختك دين كنت قابلة، يقول والله فالله حق الوفاء، فيشبه ما عليه من الصوم بالدين ويأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها عليه الصلاة والسلام.
2: لكن بالنسبة للصيام أليس في مثلا خاص برمضان أو في كل صيام؟
1: الصواب نعم، بعض العلم يخصه بالنذر ويقول هذا في النذر خاصة، ولكن نقول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره، صوم رمضان صوم كفارة هذا يقضيها عن أولياءه. نعم.
2: هذه الرسالة وردتنا من الجمهورية العراقية محافظة صلاح الدين، يقول مرسلها جواد عبد الله يقول لقد أصبح من المتعارف عليه وشائعا على ألسنة الناس، يمكن الناس في العراق، وكأنما هو شيئا بديهيا أن الدنيا بما فيها خلقت لأجل رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه، ولولاه لم تكن ولم تخلق ولم توجد. نرجو من فضيلة الشيخ المجيب على أسئلة المستمعين الإجابة على سؤالي مع الأدلة الشافية إن كان كما قيل، وجزيتم خيرا.
1: هذا من كلام بعض العامة لا يعرفون ولا يفهمون، قول بعض الناس إن الدنيا خلقت من أجل محمد، ولولا محمد ما خلقت الدنيا ولا خلق الناس، هذا باطل ولا أصل له، كلام فاسد. والله خلق الدنيا ليعرف ويعلم سبحانه وتعالى وليعبد جل وعلا، خلق الدنيا خلق الخلق ليعرف بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه وليعبد وحده لا شريك له ويطاع سبحانه وتعالى، ما لا من أجل محمد ولا من أجل نوح ولا موسى ولا عيسى ولا غيره من الأنبياء، بل خلق الله الخلق ليعبد وحده لا شريك له، خلق الله الدنيا وسائر الخلق ليعبد ويعرف ويعظم ويعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه هو قادر على كل شيء، وأنه بكل شيء عليم، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين أنه خلقه ليعبدوه لا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد من جملتهم خلق ليعبد ربه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال سبحانه: ما خلق السماء والأرض بينهما باطلا. والله جل وعلا خلق الخلق ليعبد، خلق هذه الحق وبالحق ليعبد ويطاع ويعظم وليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء علم سبحانه وتعالى. فأيها السائل، هذه الأشياء التي سمعتها باطلة لا أساس لها، لم يخلق الله الخلق لا الجن ولا الإنس ولا السماء ولا الأرض ولا غير ذلك، لم يخلق ذلك من أجل محمد عليه الصلاة والسلام ولا من أجل غيره من الرسل، وإنما خلق الخلق وخلق الدنيا ليعبد وحده لا شريك له، أن يعرف بأسمائه وصفاته، هذا هو الحق وهذا الذي قامت عليه الأدلة. وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس وهو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم، لكن الله خلقه ليعبد ربه، وخلق الناس ليعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، ما خلقهم من أجل محمد وإن كان أفضل الناس. فافهم هذا وبلغه غيرك أيها السائل، لأن هذه مسألة مهمة، وقد وقع فيها من ينسب إلى العلم من الجهلة ومن الغلاة الذين ليس عندهم العلم الحقيقي نصيب، أو هذه أشبه بالعامة الذين ليس عندهم علم. أما أهل العلم والبصائر هم يعلمون أن هذا باطل، وأن الله سبحانه خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وليعرف بأسمائه وصفاته، وأنه الحكيم العليم وأنه السميع المجيب وأنه العليم القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى.
2: سؤاله الثاني سؤال جواد، يقول: قال الله تعالى في كتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المقصود بالناس في الآية الكريمة؟ هل هم المسلمون فقط أم سائر الناس؟ وإن كان الخطاب المسلمين فقط، فلماذا لم يخاطبون بلفظ المسلمين؟ نرجو من فضيلتكم الجواب الفصل في ذلك.
1: المراد هنا جميع الناس، كلهم واجب عليهم الحج، لكن بشرط الإسلام، شرط يسلموا، فلو حجوا قبل الإسلام ما يصح. الناس كلهم عليهم الحج، لكن المسلم عليه مبادرة مع الاستطاعة، لأنه قد دخل في الإسلام وجبت عليه أعمال الإسلام المفروضة من صلاة وزكاة وصوم وحج. أما الكفار فعليهم أن يسلموا وعليهم أن يقوموا بهذه الواجب، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة والصوم والحج وغير ذلك، لكن لا تصح منهم حتى يأتوا بشرطها هو الإسلام. بغير الإسلام أعمالهم باطلة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان لهم. فهم كلهم مخاطبون بأعمال الشريعة وفروضها وفروعها، لكن لا تصح منهم هذه الفروع حتى يأتوا بالأصل، وهو الشهادتان: توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأنه مستحق العبادة، والشهادة للرسول بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر النبي والمرسلين، والإيمان بأنه خاتم النبيين وبأن كل ما أخبر الله به ورسوله حق. فلا بد من هاتين الشهادتين: الشهادة بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار كله باطل، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، على آية من سورة الحج. وكذلك لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني، لا بد من الشهادة بأنه رسول حق وبأنه خاتم الأنبياء. فمن لم يأتي بهاتين الشهادتين عن صدق وإيمان ما تصح صلاته ولا صومه ولا زكاته ولا حجه ولا سائر عباداته حتى يسلم، حتى يرضى في دين الله بالشهادتين وبالإيمان بكل ما أمر الله به بكل ما أخبر الله به ورسوله. فإذا أسلم وجب عليه أداء هذه الحقوق من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. بشرط الاستطاعة.
2: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد القادر السعيدي من العراق محافظة التعميم، والمستمع سين عين سين من الطائف، ورسالة جواد عبد أو عيد عبد الله من العراق محافظة صلاح الدين قرية البوطعمة. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستشارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله القرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. الصفر هو الفارغ. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يذنبه. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. رواه البزار والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ويعتلجان يتصارعان ويتدافعان. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، إلا أنه قال فيه: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم من خلف المايك، ومن الإخراج عبد المجيد الحربي. نحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة في يوم بدر، هذا اليوم العظيم الجليل اللي حقيقة سمي يوم النصر الأكبر، واللي انتصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين في أول معركة التقى بهم عليه الصلاة والسلام. هناك تفاصيل كثيرة نتحدث عنها في رحلة البناء من خلال غزوة بدر، لكن دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. حياك الله يا دكتور، هلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله طاقم العمل، حيا الله السادة المستمعين والسيدات.
2: دكتور صالح، غزوة بدر أو يوم بدر، اليوم العظيم واللي وافق حقيقة في هذا الشهر الكريم اللي نتحدث فيه عن هذا البرنامج، وهذه الغزوة وقعت في هذا الشهر الكريم. دعنا نتحدث عن رحلة أو غزوة بدر من خلال رحلة البناء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نحن نذكر دائما أن الله عز وجل يعتني بنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في السيرة في العهد المكي كان المسلمون قليل، وكان في بدايات الوحي كان المظاهر العناية بالنبي عليه السلام أكثر وضوحا، واستمرت عناية الله برسوله لكن ما كانت واضحة بشكل كبير. لماذا؟ لأنه بعد ما انضم إليه المؤمنون احتاجوا إلى أن يعني يتلقون نوع من العناية، فكانوا عليه الصلاة والسلام يعتني بهم بأمر ربه وتوفيقه سبحانه وتعالى وهداه. وكلما زاد عددهم وأصبحوا أمة من الناس زاد مستوى العناية بهم، فلذلك تأتي الآيات أحيانا لبناء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد هناك أمور تحتاج إلى عناية بنفسيته، مثل بداية الوحي وعدم فهمه لما يحصل، بدايات التعذيب الذي حصل، ما حصل له من فقد خديجة وفقد عمه، وكل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل أعباء أمة بأكملها. فكانت عناية الله تتم أكثر ظهورا بروزا واضحة أكثر في حق الصحابة، وفي حقه هي قائمة لكنها لم تكن ماثلة كثيرا، وإلا لازال الله يعتني بنبيه حتى في الجنة، فالله عز وجل جعله في الفردوس الأعلى وجعله له للشفاعة، وهذه كلها من عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما في فهم البسيط أنا أستطيع أن أقرأ مظاهر العناية بالصحابة أكثر في العهد المكي. في غزوة بدر بداية تشكل الأمة والمجتمع المكي المسلم، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون المدني، وخرجوا وهم يريدون العير ولا يريدون النفير. وفي تلك الفترة يريدون هذا العير التي يريدونها ليس لأن الصحابة قطاع طرق أو أنهم أناس ينهبون ويسلبون، ولكن الله عز وجل هي أموالهم التي أخذت، فإن قريشا قد أخذت أموال المسلمين جميعا في مكة وهم يستردونها، وهم يتعرضون لكثير من الأذى والمضايقات والحرمان من الحقوق. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بالناس ولم يعزم على أحد، يعني من أراد الخروج خرج، لأنهم لم يكونوا يتوقعوا قتالا، فخرجوا على قلة،
2: هي مجرد قافلة ممكن
3: يعني مع حامية لن تكون حامية بمستوى جيش يقاتل، فخرجوا. فالله عز وجل يقول وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فكانت رغبة الناس أن يحصلوا على الطعام
2: على غير ذات الشوكة.
3: غير ذات الشوكة يعني ليس ما حد يرغب في القتال. طبيعي ما حد يرغب في القتال.
2: صحيح.
3: خاصة أنهم ذهبوا
2: وليس خوفا لكن الإنسان
3: ولكن لكن النية يعني الرغبة كانت هنا. الله يريد شيئا آخر. الله يريد شيئا آخر. وما يريده الله عز وجل يجب أن يقع. يقول الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: وما يريده الله خير.
3: لا شك أنه الخير خير من ذلك كله. ما جاء للناس بعد ذلك من الخير يفوق ما كانوا سيحصلون عليه في تلك القافلة. في تلك القافلة فوقعت المعركة أو حصلت المعركة بعد ذلك. الصحابة لم يكونوا مهيئين إليها، وكان ما كان من المشورة والمشاورة في القتال وطريقة القتال وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام للناس أشيروا علي أيها الناس حتى لا يخرج النبي من اتفاق أو من عقد عقده أو عهد عاهده. فإن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يجعل أهدافه سببا لإلغاء القيم والأخلاق والعهود والمواثيق، فإنه يتعامل مع كل القيم بتوازن، لا يقدم شيء على شيء. نعم أنني أريد أن يكون هناك قتال، ولكن لا أستطيع أن أخالف عهد عهدته الناس وأحمل الناس على ما لم يكونوا في حسبانهم.
2: ولذلك احترم البيعة التي بايعها الأنصار، وأنه لما قال أشيروا أشيروا كان يريدهم هم،
3: يريد هذا حتى قال أشيروا عليه الناس فأشاروا فسكت حتى أتت مشورة الأنصار. فلما أتت قال نعم، كانك تريدني يا رسول الله؟ قال نعم. قال اذهب فوالله فلو بلغت بنا برك الغماد لتبعنا كما تخلفنا منا.
2: ما قال أنا نبي وخلاص امشوا.
3: نعم صحيح. وهذا يدل على الإنسان أنه يجب أن القيادة لها التزامات ولها أخلاق، ومن أخلاق القيادة احترام العهود والمواثيق والقوانين، قوانين العمل وشروط العقود. يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود. جاء حذيفة بن اليمان وأبيه وقد أسلم وفي الطريق وجدوهم قريش فلم يطلقوهم حتى عاهدوهم ألا يقاتلوا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
2: سبحان الله.
3: فعاهدوهم، فلما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عاهدنا هذا الحي من قريش فما نصنع؟ قال نفي لهم بعهدهم، هذا هم مشركون.
2: الله.
3: العهد جاء من اثنين والنبي هو الذي يفي به. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هي قاعدة واضحة. إذا تعطلت أسباب الأرض لا أسباب الأرض تعطل أسباب الأرض لا يلغي تعطل أسباب السماء، لا يلغيها أبدا. إنما الذي يلغي أسباب السماء أو يبعد أسباب السماء أو يصرف عنا عون الله عز وجل هو سوء النوايا أو سوء العمل. فهنا في المعركة الآن يغلب على الظن أن الانتصار في المعركة ربما يكون بعيدا. العدد 300 وليس معهم إلا فرسين
2: والإبل التي معهم يتعاقبون عليها نعم ثلاثة كل
3: عام قضوها مشيا على الأقدام سيرا على الأقدام. والطعام كان التمر بسيط يتناوبون عليه وطعام قليل وفي قلة من الدروع، لا دروع. النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقدهم وجد رجلا يعني فدفعه بهذا كان بارزا يعني حتى ما عندهم ما يستروا جسادهم سترا كاملا.
2: والقافلة في آي بي
3: يعني هناك جايين حتى الجواري أحضروا.
2: صحيح.
3: يعني هم الآن خارجين في نزهة ليسوا خارجين إلى معركة.
2: صحيح. وخرجوا بكل
3: بخيلهم وخيلائهم
2: قضيهم وقضيضهم ومدججين بالسلاح بكل ألوان السلاح.
3: كل الأسباب التي يعني يعرفها الناس في الحروب موفرة لديهم والطعام.
2: إذن هناك استعداد إنما في استعداد
3: لا يوجد، لا يوجد المقارنة، لا مقارنة. ولهذا الله جل جلاله أول شيء ألغاه من هذه المقارنة مقارنة العدد، يقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فألغى المعادلة الرقمية، لأن المعادلة الرقمية سوف تؤثر على معنويات المسلمين. وأيضا المعادلة الرقمية ربما تمنع إقدام الكافرين. والله قال الله عز وجل ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وأمر الله لابد أن يمضي. من لابد أن يمضي في أناس يذهبون إلى حتفهم وأناس يتجهون إلى نصرهم. هنا المعركة ليست بين فئة وفئة، المعركة بين الحق والباطل.
2: يا سلام.
3: المقياس الوحيد الذي يجب أن يعلو هو مقياس الحق، ولذلك سميتهم الفرقان، فرقت بين الحق والباطل. هذه واحدة. الثاني النبي عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه. الموقف اللي أبي بكر في الغار كان مشفقا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول له نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآه النبي يرى هذه الثلة القليلة ولا يريد أن تكون لقمة سائغة في المشرك. وأتوا على غير ميعاد.
2: صح.
3: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. هذا الأسلوب.
2: ويدعو حتى سقط الرداء من فوق كتفه ومن فوق
3: لأنه يرفع بكر نفس الصاحب يرفع يديه يرفع أبو بكر هو الذي كان يرفع.
2: سبحان الله.
3: رحمة به حتى كفاك مناشدتك ربك فإنه منجزك ما وعدك. النبي لما يدعو بهذه الدعوة سبقه بهذا موسى وهارون، لأنهم عندما دعوا الله عز وجل قال انتظر إنك انتظر موسى وقومه
2: ليفسدوا في الأرض ويذرك،
3: ذكروا سببا لهلاكه. يعني في غير لو غير الله عز وجل ومع البشر أنت تأتي بمسوغات، تأتي مسوغات حتى. فالنبي يذكر مسوغات هنا، قال اللهم إن تهلك هذه العصابة
2: لا تعبد
3: لن تعبد في الأرض، لأنهم الثلة هناك لا زال مسلمون في المدينة. ولكن إذا هلكت هذه العصابة ومن فيها، وربما ولا شك أنه من بين هذه العصابة بل هو، فمن بقي وما لن تعبد في الأرض. فأنزل الله عليه عز وجل النصر وأراه مواطن الكفار. هنا قام النبي عليه الصلاة والسلام في نقطة مهمة جدا. لو لم يحدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيكون يقين الصحابة بالنصر؟
2: كيف
3: لو مجرد أنه اكتفى بالوعد السابق. الوعد السابق لا شك أنه كاف عند المؤمنين، فالذين جاءوا في بدر هم خلص الناس وهم خيرتهم، كما أن الذين شاركوا من الملائكة هم خيرة الملائكة. لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار شيء، كلما زاد حجم التحدي وزاد حجم الهول احتجنا إلى شحنة أعلى من الإيمان، وأحيانا نحتاج في شحنة الإيمان إلى معالم حسية مراعاة للبشرية لا مراعاة للطبيعة الأخرى.
2: يا سلام.
3: لأنهم بشر ويتفاوتون، وإذا دارت رح المعركة يغفل الإنسان عن تلمس هذه المعاني. فما الذي يبقى؟ الجانب الحسي. الجانب الحسي لا ينسى، ليس سهل النسيان في حمأة المعركة، في لحظة إن صحت العبارة الانشغال التام، المعاني العميقة لا تظهر. فحتى تبقى المعاني مثلة، فقام عليه الصلاة والسلام يريهم مصارع القوم،
2: هذا فلان بيموت هنا وفلان
3: هنا، أصبحت القضية ملموسة محسوسة أبدا، وكأنهم ينظرون كأنهم يعيدون معركة سابقة
2: وينتظرون متى تبدأ عشان طبق
3: ليروا ذلك. ولو رأوا واحدا منهم سقط في موضعه
2: سيزداد،
3: لن يبقى للشيطان وسيلة في أن يدخل ليهز أو يتهتز بسبب الشكوك. وهذا يعني أن في بناء الناس لا تعول فقط على رصيد الإيمان وحده، فإنه قد يأتي من الزلازل ما يزعزع ذلك الإيمان. فحاول أن توجد ما يمكن للبشرية الطبيعية وللإنسان البشر بطبيعته أن يتلمسه حتى يستعيد شحنته من اليقين التي يفترض أن يكون عليه وينبغي أن يكون عليه. فنراعي بشرية الناس عند تقديم الوعود، وعند خاصة عندما يواجهون شيئا صعبا. من الصعب على إنسان يعني مريض بمرض عضال يرى الناس يتساقطون من هذا المرض، ما يجب أن تأتي تساعده وتستوعب بشريته عندما تريد أن توجه وأن ترشده إلى الإيمان حتى لا يرد الأمر ولا يثق بربه.
2: أنا أعتقد الجزئية هذه ربما نتوسع فيها في حلقة قادمة، لأنه مهم جدا ربط الناس ببعض الوعود عندما تكون الحجام الأخطار عظيمة. دكتور صالح شكرا لك، أيضا شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
0: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة.
3: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.
4: ومنها نداءات موجهة إلى عموم الناس.

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم
1: ما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
2: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
3: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية،
2: نداءات ربانية
3: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشرالي. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
4: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
5: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وجاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
4: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتم يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم، وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
5: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر.
4: سبحان الله.
5: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت، وكذلك القمر، لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال ذلك تقدير العزيز العليم بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا، وهو الله سبحانه وتعالى. فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز، لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
4: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
5: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
4: الله أكبر. هذا حساب دقيق شيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن شيخنا بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
5: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
4: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثنا عن معنى هذا الجريان.
5: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين: الجريان الذي هو على مدار العام، والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة. ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت والله ورسوله أعلم. فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
4: الله أكبر، الله المستعان. هنا شيخنا بارك الله فيكم أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله. إذا أنتم شيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ، فإنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضاً شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
2: أحسنتم. هو كما

0: تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى: ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون، أو نعم كما يفعل الذين يتصارعون. فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم: هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك يا شيخ، نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
0: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة، وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها. إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت. إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب. وقال عز وجل: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر، وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أوى أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال، فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
0: أحسنت، نعم.
1: أي نعم، سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
0: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا. فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عفوا يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير لليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
0: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول الحديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر ثم يجمعان. جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بالتناسق بين الألفاظ واهتمامه بالتناسب بين المعطوفات، ومن ذلك جمال التعبير في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعبر القرآن عن عمل المؤمنين للصالحات وفعلهم للخيرات بلفظ أحسنوا، وجعل جزاءهم الجنة، واختار من بين أسمائها اسما مناسبا لإحسانهم، فاستعمل لفظ الحسنى. وفي هذا مشاكلة لفظية وبيان أن الجزاء من جنس العمل، كما أن في الآية مشاكلة معنوية بين الإحسان والزيادة، إذ ورد في تفسير الزيادة أنها النظر إلى وجه الله الكريم. ووجه المناسبة بين الإحسان والنظر إلى وجه الله عز وجل أن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله تعالى عيانا في الآخرة.
2: بديع البيان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: علامة تخاصم بين البشر، وحال الحياة كحال السفر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأربعون النووية
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو أجل المواقف وأفضلها، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
4: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه.
5: جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحراز. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياك الله. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض تعاليم هذا الدين العظيم، نستعرض كمال الأخلاق، نستعرض عظمة هذا الدين العظيم من خلال هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. نستعرض في كل حلقة يعني محسن من محاسن الإسلام، وإلا كله خير وكله فضل وكله عدل وكله رحمة. كل هذا الدين، كل هذه التعاليم، كل هذه الشرائع التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى هي من المحاسن، وهي مما يصلح حال الإنسان في حياته وفي آخرته. دكتور، دعنا ننطلق في هذه الحلقة ونبدأ حديثنا حول مبحث مهم فيما يتعلق بالوسطية والاعتدال في هذا الدين العظيم، في دين الإسلام. نريد أن نسلط الضوء على هذا المبحث، على قضية الوسطية والاعتدال وكيف هي في دين الإسلام. الله عز وجل وصف هذه الأمة بأنها أمة وسطة. كيف جاءت هذه الوسطية لهذه الأمة؟ وسنبحث إن شاء الله الوسطية في اللغة ومعنى قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. سنتحدث عن كيف هو الإسلام وسط بين اليهود وبين النصارى. سنتحدث حول نقاط عديدة إن شاء الله في هذه الحلقة. دكتور، نبدأ حديثنا بالوسطية في اللغة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما وارزقنا علما ورده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. حياك الله أخي الشيخ وائل، ونرحب كذلك بالمستمعين الكرام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا القول الذي نقوله وبهذا الكلام الذي نذكره عن محاسن الإسلام. ومقدمتك حملت كلاما جميلا، وهو أنك قلت بأن الإسلام محاسن كله وخير كله، كما قال ابن قيم الجوزية، عدل كله ومصالح كله. هذا الكلام قد يثير تساؤلا عند السامع ويقول: إذا كنتم تعرضون محاسن الإسلام فهل هناك مساوئ؟ ونحن نقول لهم: لا، لعدة أسباب. السبب الأول نستعرضها بإذن الله تعالى. السبب الأول أن عندنا في اللغة شيء اسمه خرج مخرج الغالب. ما خرج مخرج الغالب؟ وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالف. وعندنا أمثلة له كثيرة في الشريعة الإسلامية، منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الرجل إذا تزوج امرأة وكانت لها بنت، إما أن تكون في حجره وإما أن تكون في غير حجره. الآية القرآنية ذكرت تحريم من كانت في الحجر، فهل يفهم منها أن من لم تكن في حجره يجوز له أن يتزوجها؟ العلماء يقولون: التحريم عام في من كانت في الحجر ومن لم تكن في الحجر، وإنما خرج مخرج الغالب، وهي أن الرجل إذا رغب في امرأة وخطبها وقيل له عندها ابنة، قال: يعني آخذها وأربي معها ابنتها، فتكون في حجره. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والعلماء قالوا بأن الربا حرام وإن لم يكن مضاعفا. طيب، لماذا ذكرت الآية أضعافا مضاعفة؟ لأن الغالب أنهم كانوا يأكلونه أضعافا مضاعفة. عند المناطق يسمونه قيد لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، يعني ليس للمحترجات، ليس للإخراج بالمحترجات. جميل. كأن أقول لك أنت عدل وبجوارك شخص،
2: لا يعني أنه ليس عدل،
3: لا يعني أنه ليس عدل، وإنما لبيان الواقع، يعني أنك واقعك أنك رجل عدل ورجل محترم ورجل تنصف الناس وتقوم، لا يعني أن الشخص الذي بجوارك حتى لا يقول أنا، لأن القيد هنا لبيان الواقع لا للإدخال ولا للإخراج، لكن أنا قد أستخدمه عندما أقصد ذلك، أقول أنت عدل وأنا أقصد أن من معك ليسوا إيه؟ ليسوا بعدول. فالأمر الثاني، لو سلمنا أنه قد يفهم منه مفهوم مخالف، وأريد أن أكمل قبل أن أذكر الوجه الثاني، ما ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث نظر إليه الإمام الشافعي نظرة، ونظر إليه الإمام أحمد بن حنبل نظرة أخرى. الإمام الشافعي قال: اتفق مع الإمام أحمد في أنه يشرع غسل اليدين من نوم الليل، من نوم إيه؟
2: الليل.
3: الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: باتت، والمبيت لا يكون إلا
2: في الليل.
3: إلا في الليل. الإمام الشافعي رأى أن هذه اللفظة خرجت مخرج الغالب، وأن نوم النهار يلحق بنوم الليل فيشرع غسل اليدين من نوم النهار أيضا. طيب ولماذا قال الحديث من، يعني هل أنت تخالف يا شافعي نص الحديث في قوله باتت؟ قال: أنا لا أخالف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الناس لا ينامون. طبعا هذا فيما مضى ليس الآن.
2: أيه.
3: الآن الغالب أن الناس ينامون في النهار، يعني انعكست الحياة وتغيرت الحياة المعاصرة، تغيرت فيها حتى الساعة البيولوجية للإنسان، فأصبح ينام النهار ويصحو في الليل، وهذا اختلال يجب أن يتنبه له الناس لما يترتب عليه من أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأمور كثيرة جدا. الإمام أحمد بن حنبل أخذ مفهوم المخالفة في هذا وقال لا، ولكن ما كان ملتفتا لمفهوم المخالفة بقدر ما هو ملتفت إلى اللفظ باتت.
2: أي.
3: فقال: أما نوم النهار فلا يشرع له غسل اليدين، لأنه يعني لأن اللفظ يقول باتت. قلنا سلمنا أنه ممكن أن يفهم مفهوم مخالفة، لكن هذا يمكن أن يفهم فيما يتعلق بالبشر. فمثلا لو قلت بأنني أذكر محاسن فلان، قد يفهم منه أن له إيه؟ مساوئ، وهذا شيء واقع، ما ليس هناك أحد معصوم، إنما الأنبياء هم المعصومون فقط. أما فيما يتعلق بالدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس، فإنه محاسن كله ومصالح كله عدل كله، ولا يتبادر إلى الذهن لا لفظا ولا اصطلاحا ولا عقيدة أن يكون فيه مساوئ. طيب فيما يتعلق بالوسطية، أنا لم أجب عن السؤال.
2: نعم،
3: هذا ربما من احتيال،
2: هذا كان مدخل.
3: لكن في مثل هذه المسائل العلمية لا بأس بالاحتيال في أن يوضح الإنسان بعض الأمور التي قد تشكل على الناس.
2: جميل.
3: ويوضحها. سألت
2: الوسطية.
3: عن الوسطية، هي أبرز معالم الإسلام وأبرز محاسنه، والإسلام جاء وسطا بين اليهودية والنصرانية، لأنها أبرز الأديان التي كانت قبل الإسلام، والتي كان لها بقاء وانتشار حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن اليهودية والنصرانية تتعلق ببني إسرائيل وهم أولاد أنبياء، لكن لما كانوا قد خرجوا عن أشياء كثيرة جدا، عن أشياء يعني لو تستعرض القرآن الكريم وكيف كانوا يتعاملون مع أنفسهم، مع الذات الإلهية، مع الأنبياء، حتى مع اللغة. أتدري أن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب؟ أصبح الناس الآن إذا سمعوا كلمة إسرائيل لعنوا، وهذه جناية على اسم نبي من أنبياء الله ومعناه عبد الله. اليهود معناه هي مأخوذة من لفظ هادى بمعنى رجع وتاب، قال إنا هدنا إليك. الآن عندما كثير من الناس إذا سمعت كلمة يهود يعني يشمئز، أقل أحواله أن يشمئز وأن ينفر وأن يحس بأن هذه الكلمة تحمل معها من الغدر والمكر والخديعة وسوء الخلق والمادية المفرطة، هذه إساءة، أساوي إلى الله تعالى. فقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة. فالشاهد المقارنة هنا بين اليهود والنصارى ستكون على هذا الأساس.
2: قبل المقارنة، عندما يصف الله عز وجل أن أن أن أمة الإسلام هي أمة وسطاء، ما هي أبرز معالم هذه الوسطية التي عليها أمة الإسلام؟
3: طبعا معنى الوسطية في اللغة غير معنى الوسطية في الآية، وهذا ينبغي أن نتنبه له وأن ننبه إليه السامعين الكرام. الوسطية في اللغة ما بين طرفي الشيء، يعني أن يكون في الوسط وهنا بجواره طرف وبجواره طرف، ليس في أقصى اليمين ولا في أقصى اليسار. الوسط يمكن أن يطلق أيضا في الأفضل، نقول هذا أوسط القوم يعني أفضلهم، ونسبه أوسط الأنساب بمعنى أفضل الأنساب، ويمكن أن يطلق على الأعدل وهو المقصود هنا في الآية القرآنية. لكن التوسط من لوازم العدالة، لأن العدالة هنا شرط للشهادة، لأن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة مقتضياتها أن تكون في الوسط ولا أن تكون عدلا تقبل شهادتك،
2: تكون عدلا،
3: أن تكون عدلا، لكن مقتضى أن أشهد على الأولين والآخرين أن أكون في موضع ولو كان معنويا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص ويمتد تأثير هذه القيمة على الفرد والمجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم، نبين أهمية هذه القيمة ونعرفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض النماذج والأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا اليوم الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. حياك الله دكتور يحيى وفي هذا البرنامج برنامج واحة القيم.
4: مرحبا وأهلا وسهلا بكم هذه الإذاعة الكريمة المباركة التي امتد نفعها وعم خيرها ما شاء الله رجال الوطن، وكذلك أرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لهذه الإذاعة المباركة التي تنوعت منافعها، وكان من تلك المنافع هذه السلسلة المباركة التي تحمل عنوان واحة القيم بكل ما فيها من نفع وخير، نسأل الله أن يكون عونا على الخير.
3: اللهم آمين يا رب، وبإذن الله نستمتع أيضا ونستفيد من القصص العظيمة في هذه القيمة. طبعا دكتور كما عودتنا طبعا في بداية هذه الحلقات في برنامج واحة القيم أن تعطونا بعض المداخل التي تدخلنا إلى عنوان هذه الحلقة وهو عنوان القيمة. قبل أن نذكر قيمة اليوم يعني لابد أن يعني نبدأ كذا بتعريف بسيط عن موضوع اليوم وهو حزام الأمان. ما هو حزام الأمان؟
4: هذا العنوان كنت قد اخترته حتى يظهر المراد من القيمة التي سوف تذكر لاحقا في ثنايا هذه الحلقة. حزام الأمان، الكل يعلم أن العقلاء يجمعون بغض النظر عن مكانتهم وأماكنهم، يجمعون على طلب السلامة والأمان في كل حياتهم، في وسائل التنقل، في وسائل أدوات الكهربائية، في كل وسائل حياتهم يحرصون على الأمان وأخذ الحيطة من الأذى، وهذا مطلب للعقلاء جميعا وهو أيضا ثابت في الإسلام وجاء الإسلام بذلك. بقي أن الإسلام أضاف لهذا الأمر طلب الأمان والذي صورته ما هو في العنوان حزام الأمان، المعتاد استخدامه في المركبات والسيارات.
3: صحيح.
4: الطائرات مثلا ما تقلع الطائرة حتى نطمئن على أن كافة الركاب ربطوا أحزمتهم، فهو مثال فقط، لكن المقصود غايته الوصول للأمان. السلامة والأمان كما أنه مطلب لكافة العقلاء فإن الإسلام جاء بذلك، ولكن الإسلام أضاف له اتساعا فأصبح ذاك الأمان ليس في وسائل حياتنا المعتادة فقط مع وجودها والحرص عليها، جاء الإسلام بالأمر بها، أضاف لها ووسع في دائرتها أنه أيضا طلب الأمان في القبر والحشر والنشر والحساب بين يدي الله في الدنيا والآخرة. فطلب الأمان مطلب، صورته المعتادة بين الناس حزام الأمان والذي سميت به هذه الحلقة، وجاء الإسلام نعم بهذا المطلب، بقي هذا المطلب معنا. ولكن بدائرة التسع. الأعجب من ذلك أن الإسلام ديننا الذي نتشرف به وننتسب إليه كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام أجمعين كذلك على ذات الحال يطلبون الأمانة لأقوامهم في دين ودنيا. وأيضا جاءت نصوص صحيحة ثابتة عنهم بهذا الشأن وهم في الأنبياء السابقين، ومع ذلك توجد لهم نصوص في هذا.
3: وطالما أنكم ذكرتم دكتور يحيى أنه كان هذا حال الأنبياء عليهم السلام بالأمان، والإسلام أيضا وسع دائرة الأمان، يعني هل النبوة الأولى دكتور يحيى يعني بقي لنا منها شيء صحيح؟
4: طبعا النقولات عنهم مع الفاصل الزمني الممتد، لو ذكرنا آدم عليه السلام أبو البشر ينسب البشر إليه مثل قوله تعالى يا بني آدم، إن ذكرنا أولي العزم من الرسل نوح إبراهيم وموسى وعيسى، إن ذكرنا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، الفاصل الزمني بعيد ممتد، وكثر الوضع في النقولات عنهم لأن تلك النبوات الله جل جلاله لم يتكفل بحفظها كما تكفل بحفظ الإسلام والقرآن والسنة. لذلك إن أردنا الصحيحة من تلك النبوات الأولى، إن أردنا النقول الصحيحة عن النبوة الأولى، فنعم بقي لنا منها الصحيح الثابت، ولكنه الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عليه الصلاة والسلام.
4: ودليل ذلك نأخذ أحد الأدلة من سورة المائدة في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، جاء القرآن فجمع كل الحق الذي كان هناك في هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. للاستدلال أيضا بشكل أوضح واسم ثابت أمامنا نسمعه، اقرأوا قوله تعالى من سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى، النبوة السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه الآيات ترى كانت موجودة، هذه الآيات من سورة سبح اسم ربك الأعلى تراها كانت موجودة في صحف إبراهيم وموسى. هذه أمثلة ذكرها القرآن عما بقي من النبوة الأولى، ولكن هذا النقل صحيح ثابت لأنه في كتاب الله وليس كبعض النقولات المكذوبة على رسل الله. ومنها أيضا قوله تعالى من سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فهذه كلها نقولات ثابتة صحيحة عن النبوة الأولى. فسار هذا السؤال إنه هل بقي منها شيء النبوة الأولى؟ الجواب نعم موجود،
3: بقي إلى الآن وما زال
4: بقي إلى الآن، نعم. ولكن أين نجده؟ إن أردنا الصحيح والثابت سنجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله
3: عليه وسلم.
4: وننتبه الآن، انتبه في مفرق طريق، توجد مصادر أخرى تقول عندنا نقولات مأثورة عن النبوة الأولى سواء عن موسى أو عن عيسى عليهم السلام أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فماذا سنفعل؟ نتنبه الآن مفرق طريق، بما أن الله أكمل لنا الدين وأنزل علينا القرآن ورضي لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا رسالته إلينا، فلنكتفي بهذا لأن هذا هو الحق المكتمل، خارجه ليس كذلك. ومثال على ذلك كلنا يعرف الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخلفاء الراشدين، الأول هو أبو بكر، الثاني هو عمر. عمر الذي جاء القرآن يوافقه في أكثر من آية، جاء القرآن يوافق عمرا في رأيه لأنه ذو رأي رضي الله عنه، وكان يقال له الفاروق يفرق بين الحق والباطل. عمر لو كان نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان عمر، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. عمر بهذا القدر وهذه المكانة وقف على هذا المفرق، مفرق الطريق هذا الذي هو مصدر التلقي للنبوات الأولى، مقولات النبوات الأولى. عمر ماذا فعل؟ ذهب إلى بعض أهل الكتاب وأخذ منهم صحيفة يريد الاطلاع على ما جاء في النبوة الأولى، فجاء بذاك الكتاب تلك الصحيفة جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان؟ هيا اسمعوا إخواني أخواتي، هذا الآن عمر وليس أحد غيره، هذا عمر الآن بمكانته وعظيم شأنه رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أصابكم الشك فيما أتيتكم به من الحق، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أتيتكم بالآيات والوحي صادقا صحيحا كاملا ثابتا، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. فحتى لو أن موسى عليه السلام كان موجودا الآن ما وسعه إلا أن يأخذ من هذه المصادر الكتاب والسنة، وبذلك أحجم عمر رضي الله عنه عن ذلك، أن التلقي لنصوص النبوة الأولى أصبح منحصرا في الكتاب والسنة، لأن فيها الصحيح الثابت عن النبوة الأولى. ما هو خارج عن الكتاب والسنة قد يكون مكذوبا أو محرفا أو زيد فيه أو حذف منه. فنتنبه إخواني، الآن أصبح الإعلام مفتوح، تناقل يسير، فلنحذر الراغب في الأخذ عن النبوة الأولى. نعم هذا متاح لكم، ولكنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر الذي هو عمر وقف على ذات المفرق، هل نأخذ من غير الكتاب والسنة؟ فمنع منه، منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
3: الله أكبر. إذن النبوة الأولى بقي لنا منها شيء وهو ثابت وصحيح، وهو القرآن والسنة، ونأخذ من هذه المصادر. طيب دكتور يحيى، أيضا يعني الأنبياء السابقين يذكرون هذا العنوان، عنوان الحزام الأمان، صحيح؟
4: هو ليس هذا العنوان، ولكن مضمونه نعم،
3: سيأتي المضمون.
4: المضمون يأتي. وكان من ذلك النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري رحمه الله في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هيا اسمعوا الآن ما الذي كان موجودا لدى الأنبياء السابقين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
3: الله الله.
4: فأصبح القيمة التي معنا إخواني هي قيمة الحياة.
3: الله الله.
4: هذه القيمة التي أجمع عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله. حتى الله. أن هذا الإجماع للأنبياء عليهم السلام حفظ عنهم وتناقله الناس على مر الزمن، حتى وصل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبت الله. النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة، وهي الله. قيمة الحياة.
3: الله أكبر. إذن قيمتنا اليوم اللي نتحدث عنها هي قيمة الحياة، وهو الحياة يعني من أهم حقيقة الصفات المحمودة، وتعتبر أيضا هي من أحد صفات وأخلاق الكرام. يعني دائما الأشخاص الذين يتميزون بهذه الصفة، صفة الحياة، أكيد أيضا لديهم المروءة.
4: نعم.
3: لأن صفة الحياة أيضا ترتبط بصفة
4: تربي المروءة ذلك وتنميه. صحيح
3: أكيد
4: صحيح.
3: فالآن دخلنا لموضوع الحلقة وهو قيمة الحياة. طبعا دكتور يحيى، يعني نريد تعريف بسيط كذا لمفهوم الحياة.
4: الحياة في اللغة، وهذا ما شاء الله المستمعين والمستمعات يحفظونه أصلا، يقولونه الحياة هو الحشمة في اللغة.
3: صحيح.
4: بالمتداول بيننا، وهذا معنى صحيح.
3: صحيح.
4: هذا الحشمة. أما اصطلاحا فتنوع كلام العلماء في الحياة اصطلاحا، لكن كان من ألطف تلك التعريفات ما ذكره الإمام ابن حجر صاحب الفتح فتح الباري، ذكر تعريف بسيط يسهل تطبيقه، بأنه اجتناب القبيح. القبيح من الأخلاق، والقبيح من الأفعال، والقبيح من الألفاظ، اجتناب القبيح. نجتنب القبيح، هذا جزء من الحياة. الجزء الآخر ومعرفة الفضل لأهله.
3: الله.
4: هذا هو الحياة، هذا الله. التعريف الاصطلاحي، أن تجتنب القبيح وتعرف الفضل لأهله. خلينا نأخذ تطبيق عملي. اجتناب القبيح، شاب موظف ساءه يوما بعض المراجعين، تعاملهم كان شرس. من حياء هذا الموظف ألا يبادرهم بالشتم ورفع الصوت، يمتنع عن ذلك، وإن كانوا قد أخطأوا لكنه لا يبادرهم بالقبيح حياء. حياء. وكذلك معرفة الفضل لأهله. البنت ما شاء الله بنت جامعية في المنزل، أو بنت موظفة ومعها راتب، مع كونها ذات مكانة ربما متقدمة في الدراسة، ربما راتبها مغري في الوظيفة، مع كونها على ذلك لكنها تعرف الفضل لأهله، تعرف قدر والدها، وتحترم أمها، وتعظم شأن جدتها، وتصل خالتها، وهكذا حياء. هذا هو الحياء. فالحياء يمنع القبيح ويدفع للجميل، فيجمع اثنين: أبواب الرذائل يغلقها وأبواب الفضائل يقدمها.
3: أكيد.
4: الحياة صحيح. يأتي منتصفا بين الرذائل والفضائل، يدفع عن الرذائل، يبعدك عن الرذائل ويرغبك في الفضائل. هذا ميزة الحياة.
3: نعم. قد يسأل البعض دكتور يحيى أنه هل صفة الحياة هي فقط يعني تقتصر على النساء؟ ربما يعني في بعض الرجال يقولون أنه الحياة ليس من صفات الرجال، فكيف نرد على هذا الرجل؟
4: أيوة، هذه المقولة التي ربما يقولها البعض هنا خلطوا بين معنيين، بين الحياء والخجل. هذا اللي هو يكون بين النساء يكثر، هذا هو الخجل.
3: صحيح.
4: وأما الحياة فهي فضيلة، لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة. الإيمان فضائل كثيرة متنوعة.
3: نعم.
4: أعلاها، أعلى رتب الإيمان، قول لا إله إلا الله.
3: نعم.
4: وأدناها عبادة يؤجر عليه العبد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
3: الله.
4: والحياء شعبة من الإيمان. الله. وهنا سنقف الآن على القيمة التي بين أيدينا، قيمة
3: الله.
4: الحياء.
3: الله.
4: التي هي مثل، على تشبيه واقعنا، حزام الأمان.
3: الله.
4: الآن سيظهر لنا من هذا الحديث.
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يذكر أن الإيمان 70 عدد يتجاوز 70 أو يتجاوز 60.
3: نعم.
4: ثم يذكر الأعلى لا إله إلا الله، ويذكر الأدنى إماطة الأذى، ثم من هذه 70 ينص على الحياء، والحياء شعبة من الإيمان.
3: نعم.
4: لماذا نص على الحياء مع أن هناك قيم أخرى وفضائل عظمى؟ لماذا نص على الحياء دون غيرها؟ ذكر الأعلى وذكر الأدنى ثم سمى الحياء في الآخر، لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: لأن الحياء هو مجلبة لبقية الفضائل.
3: الله.
4: هو
3: الله.
4: الذي سوف يستجلب البقية.
3: الله.
4: كالمروءة والشهامة والصدق والكرم وكل هذا سيأتي لاحقا بعد الحياء. فكان الحياء هو الذي يستجلبها.
3: نعم.
4: وفي الجهة الأخرى، هذه الآن أبواب الحسنات والخيرات في شعب الإيمان.
3: نعم.
4: طب هناك أيضا أبواب الهلكات والعياذ بالله في السيئات. الحياء مانعا لها أيضا.
3: الله.
4: لأن الحياء في تعريفه يمنع القبيحة.
3: الله.
4: فلذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء دون غيره.
3: الله.
4: بل وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رجال ويا نساء اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير.
3: الله.
4: والحديث عند البخاري رحمه الله في صحيحه:
3: الله،
4: إن فعلت حياء فقد أتيت بالخير لنفسك.
3: الله أكبر.
4: فلا تبخل على نفسك بهذه القيمة العظيمة. الله. قيمة الحياء.
3: الله أكبر. أنا أستأذنك دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعينا الكرام ومن ثم نعود إليكم.
1: واحة القيم،
5: واحة القيم،
1: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله مرة أخرى دكتور يحيى.
4: مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع.
3: حياك الله دكتور. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن قيمة عظيمة، وهي قيمة الحياة، وهي قيمة حقيقة يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وفي حياته أيضا العملية. ذكرنا تعريف هذه القيمة وذكرنا أيضا فضائل هذه القيمة، ولها فضائل كثيرة وعديدة جدا. لكن الآن يعني إذا أردنا أن نربط هذه القيمة ويعني نريد أن نعرفها أكثر، ونريد أيضا أن نتعرف عن قصص ونماذج مهمة في حياتنا حتى تعيننا بإذن الله على معرفة قيمة الحياة.
4: أي نعم. خلينا نرجع ثاني مرة، احنا تكلمنا ان هذه القيمة مذكورة حتى مع الانبياء السابقين.
3: صحيح.
4: فسنأخذ قصصا عن السابقين.
3: نعم.
4: ثم نلحقه بقصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الكرام، لنرى الحياء قائما في حياتهم، ثم ننقله الينا نتشرف بذلك.
3: نعم.
4: بهذه القيمة الجليلة.
3: نعم.
4: فلنأخذ من النبوة الاولى، لنأخذ موسى عليه الصلاة والسلام. موسى يا إخواني وأخواتي، قال الله في شأنه: وكلم الله موسى تكليما. موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ذكر في كتاب الله 136 مرة عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام كان صاحب حياء، ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في حيائه، والحديث عند البخاري في الصحيح رحمه الله: كان بنو إسرائيل يرون من موسى حياء عظيما حتى أنه لا يكاد يظهر شيئا من جلده وبشرته أمامهم استحياء، هذا من حيائه عليه الصلاة والسلام، من عظيم حيائه. هذه القيمة الآن ظهرت في حياة موسى، أنه يحسن اللباس حتى لا تتكشف له عورة. بنو إسرائيل الذين ابتعدوا عن دين الله وأخطأوا ظنوا أن هذا الحياء من موسى في تستره وعدم كشف عورته، ظنوا ذلك تغطية لبعض السوءة في عورته، أن يوجد في خلقته شيء من السوء والمرض، وأراد ستر ذلك بينما هو كان صاحب حياء. فما الذي حصل؟ هذه القصة، خلى يوما وحده عليه الصلاة والسلام لأجل الاغتسال حياء يبتعد، خلى يوما فوضع ثيابه على الحجر. تصور إخواني تلك المعيشة في السابق، خلاء فسيح، لا يوجد شيء، لا توجد مباني ولا أدوات معينة ولا حجرات، فوضع ثيابه على الحجر ليغتسل، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، أنهى غسله عليه الصلاة والسلام، وأراد تناول ثيابه ثانية ليستر نفسه بها، وإن الحجر عدا بثوبه. الحجر سبحان الله معجز، وهذا من العجيب. الحجارة يا إخواني في الإسلام لنا مجموعة من الحجارة نعرف شأنها، ومنها أنتم يا أهل مكة تعرفون، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا حجر عظيم جعله الله سبيلا لإبراهيم في البناء، لأنه عندما تطاول البناء وارتفع بناء البيت الكعبة المشرفة صعب على إبراهيم عليه السلام تناول البناء في الأعلى، فسخر الله له ذاك الحجر، فوقف إبراهيم عليه، وكان ذاك الحجر يتنقل بإبراهيم حيث شاء، حتى أنهى بناءه، فأبقى الله آثار أقدام إبراهيم ونحن نشاهدها حتى اليوم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا حجر، حجر آخر، الحجر الذي نستقبله في الكعبة المشرفة فنقبله ونشير إليه الله أكبر عند الطواف، الحجر الأسود، الحجر الأسعد الذي نزل أبيض من اللبن من الجنة، حجر من الجنة هذا كان. كذلك من الحجارة والحديث في الصحيح، الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته. يا أهل مكة تعرفونه، زقاق كنا نعرف نقول عليه زقاق الحجر، تعرفون مكانه في مكة،
6: لمن لا يعرف أين هو.
4: هذا كان مكانه من جهة المسعى، في من جهة سوق الليل في هذا الاتجاه، زمان كان في هذا المكان، كان هذا موضوع الحجر، حتى كانوا يقولون عن زقاق الحجر في مكة زمان. ومن هذه الحجارة هذا الحجر، المرة هذه الحجر هذا ليس مع إبراهيم ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع الجنة، بل هو حجر مع موسى. بأمر الله ما الذي حصل؟ الحجر تحرك، سبحان الله، قيمة عظيمة، قيمة الحياة حتى أن الحجر يتحرك، الله أكبر. الحجر عدا بثوبه، أصبح الحجر يعدو، أي يجري يتحرك، سبحان الله. الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه، العصا المشهورة، أتوكى عليها وأهش بها على غنمي، هذه العصا الآن مع موسى. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، أصبح يجري خلف الحجر يريد ثوبه الذي على ذاك الحجر، فجعل يقول من شدة الحياء عليه السلام، قال ثوبي حجر، ثوبي حجر عليه الصلاة والسلام، وقصد بذلك أن ثوبي مع الحجر. لكنه حياء وسرعة في الجري، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، أولئك الذين كانوا يتهمونه بالمرض في جسده، فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، برأ الله موسى مما كانوا يتهمونه بوجود الأذى في جسده، برأه الله أنه ما كان على تلك الحال، بل كان حيا عليه الصلاة والسلام. وقام الحجر، أي استقر، فأخذ ثوبه فلبسه، موسى عليه السلام تعجل بلبس ثوبه حياء، وطفق بالحجر وطفق بالحجر ضربا بعصاه، والله إن بالحجر لندبا، هذا الحجر أخذ ضربات من موسى حتى أصبح فيه أثر.
6: الله أكبر، هذا
4: حياء من موسى،
6: هذا الحجر سبحان
4: الله، الله أكبر، الله سبحان الله، الحجر يتحرك، حياء، حياء قيمة عظيمة، قيمة جليلة، هذا مع موسى عليه السلام. ويأخذ القصة الثانية مع رسولنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله معهم في عليين،
6: آمين يا رب.
4: في ليلة الإسراء والمعراج، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه في شأن الصلاة والتخفيف فيها، وكان موسى عليه السلام يطلبه أن يراجع ربه، كانت 50، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه بطلب من موسى حتى وصلت إلى 5، فقال موسى يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه، فقال صلى الله عليه وسلم، اسمعوها، قال استحييت من ربي حياة.
6: الله
4: هذه حياة حتى في ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الحياة يبقى مع رسول الله سلام حتى في ذاك الملكوت الأعلى عليه الصلاة والسلام. هذا موسى عليه السلام في النبوة السابقة النبوة الأولى، وهذا رسولنا وقدوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. خذوا من بعده من الصحب الكرام. تحدث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة الحية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مضجعا في بيتي. طبيعي شخص في بيته يضجع يرتاح، ليس كمن يجلس في مجلس أو اجتماع يأخذ أهبته، البيت مظنة الراحة.
6: صحيح.
4: كان مضجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، يعني الثوب ارتفع بحكم الميل.
6: نعم.
4: والاسترخاء والاضجاع سيميل الثوب قليلا. فاستأذن أبو بكر، دخل أبو بكر والدها، استأذن ودخل سلم على رسول الله وجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا والساق مكشوفة.
6: نعم.
4: وخرج، ثم استأذن عمر وسلم وجلس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حاله مضجعا وساقه مكشوفة. ثم خرج، ثم استأذن عثمان، هيا اسمعوا الآن، ثم استأذن عثمان أي عثمان بن عفان.
6: نعم.
4: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وجلس معه عثمان حتى خرج. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل أبو بكر ودخل عمر وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالك مضجعا وساقك مكشوفة، فلما فعلت ما فعلت مع عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هذا حياء بحياء، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟
6: الله
4: الرسول
6: الله
4: عليه الصلاة والسلام الله يستحي من مقام عثمان، لأن عثمان كان له شأن حتى الملائكة تعرف شأنه.
6: وتستحي منه. أيوة سبحان الله.
4: الله أكبر. الملكوت يتحرك لهذه القيمة، الحجر في السابق يتحرك، الله الملائكة الآن تستشعر ذلك، ويكون عثمان هذا القدر. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، نماذج حية عظيمة والله نتشرف
6: فعلا
4: بها
6: فعلا.
4: نطبقها. الله. يلا بسم الله، خليني أبدأ مع العم.
6: نعم.
4: نسمي عما افتراضا العم صالح.
6: نعم.
4: العم صالح ما شاء الله فتح الله عليه، له دار وله ذرية. فحياء منه العم صالح، من الحياء أن يكرم بنيه ولا يبخل عليهم. الله. قال الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. الله. العم صالح هذا إن كان الله قد وسع عليه في رزقه فليوسع على ذريته.
6: الله أكبر. ومرتبط بالعطاء أيضا.
4: الله أكبر. قيم تجتمع لأن الله. الحياة يجمع غيره.
6: الله.
4: الحياة قيمة
6: صحيح.
4: تجمع غيره
6: فعلا.
4: العم صالح نجي لزوجته الخالة ميمونة. الخالة ميمونة رأت قبيحا، رأت أن ثياب ابنها جاء من التمرين، كان في النادي كان في الجامعة، الثياب فيها شيء من القذر، تستر ذاك القبيح فتقوم تغسل تلك الثياب، هذا حياء وإكراما الله لولدها.
6: الله.
4: طيب هذا الولد جاء مجهدا، نعم، لكن رأى أمه تعمل في المنزل، حياء لها ومعرفة لفضلها يقوم بإعانتها ويقف بخدمتها.
6: الله.
4: وتلك البنت الموظفة المجهدة في عملها، أو الطالبة الجامعية المرهقة بتكاليفها الجامعية، لكنها رأت أباها لم يجد نظارة له حتى يقرأ في المصحف، تقوم فتناوله وإن كسرت تشتري له جديدة.
6: الله.
4: فحياء وكرما وفضلا وبرا وإحسانا. الله. كل هذا سبحان الله الحياء.
6: الله.
4: حياء خلق عظيم.
6: الله.
4: يسهل
6: الله.
4: لنا أن نتلبسه كحال الله. الأولين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين والصحب الكرام والصالحين.
6: الله
4: الحياء
6: الله.
4: خلق عظيم نبيل
6: فعلا فعلا عظيم، وما أجمل أن يتحلى الإنسان بقيمة الحياة وصفة الحياة، لأنه حقيقة كما ذكرت أنه يعتبر من المهام العظيمة في حياة المرء، فهي ليست يعني مجرد صفة بسيطة يمكن للمرء دائما أن يتخلى عنها أو ربما يقوم بها، بل إنها يعني صفة قادرة على أن تغير حقيقة المجتمعات. إذا غير الإنسان نفسه فبالتالي يستطيع أيضا أن يغير المجتمع حتى يتقدم في حياته.

0: كلمة صغيرة أو نصيحة دكتور منك يعني تنصح بها المستمعين الكرام في موضوع الحياة؟
1: اسمحوا لي أن أنقلها عبر مقولة أبي تمام
0: نعم
1: رحمه الله، كانت مقولة لطيفة تظهر قيمة الحياة اللي هو حزام الأمان. وإن غاب حزام الأمان ماذا سيكون؟
0: نعم
1: يقول رحمه الله: فوالله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء.
0: الله
1: ثم ذكر مثالا يحقق ما قاله: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. عود
0: الله
1: الشجر إن كان
0: الله
1: اللحاء قائم سيبقى في الشجرة حياتها، ستبقى حياتها،
0: الله
1: وإن عريت ذبل ذاك الغصن. كذلك
0: الله
1: الحياء في حياتنا
0: الله
1: حزام أمان هائل في الدنيا والآخرة.
0: الله
1: نسأل الله أن
0: الله
1: يكتب لنا الأمان في الدنيا والآخرة.
0: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك دكتور يحيى على هذه المعلومات القيمة والمفيدة حول قيمة الحياة. شكرا جزيلا لك.
1: أحسن الله إليكم، كتب الله أجركم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا
0: اللهم
1: محمد
0: صل
1: وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. إذا شكرا لضيفنا الكريم دكتور يحيى زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة، شكرا له على ما أفاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم عبد الله أمين فلات. إلى الملتقى بإذن الله في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم، واحة القيم بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان، تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية.
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا. وإنسانياً
2: في حياتنا. واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقف مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب

0: يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: شيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
0: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم،
1: بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
0: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب، أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
0: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم،
1: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
0: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما أي ما سبق، فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
1: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
0: نعم، الحديث صحيح، ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين، ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم.
1: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
0: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها، وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء. فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشف عوراتهما، انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، فلما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهدى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته، فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم الشيخ، حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
0: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
0: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
1: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة وما الأسباب في ذلك؟
0: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
1: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين،
0: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
1: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
0: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
1: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
0: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التقوى في القلب وينتج عنها العمل، لا ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
1: حديث الشيخ: وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي،
0: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته: صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
1: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، هذا شيء حاصل سبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. على المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
1: حديث في الشيخ صالح: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، صحيح؟
0: نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ. أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
0: أولا ما أثنيت به، علينا نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
1: نعم، يقول: كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
0: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم،
1: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم،
1: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
0: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم،
1: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
0: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم،
1: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: عبد الكريم ابن صالح المقرن. تنفيذ: عزام ابن حسن الحميضي.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا

التعامل مع الأهل. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم، متفق عليه.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان.

0: متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.

زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان. أشهد أن
0: محمد رسول الله. الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: أكمل الهدي رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس قلبا وأرقهم نفسا، ولا عجب قد حصر الله رسالته في الرحمة فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وكانت سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم ترسم أجمل لوحات الرحمة، وتسطر أعذب قصص الرفق، وتجسد أبدع مشاهد الإحسان. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والقائل صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. والقائل صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير. والقائل صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ممن يطيل بالناس في الصلاة فقال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ومعنى يتجوز أي يخفف. وشملت رحمته صلى الله عليه وسلم سائر المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. كبد رطبة أي أي كائن حي. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. ومعنى موقها أي الخف الغليظ، ومعنى الركية أي البئر. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ومعنى خشاش الأرض أي الحشرات والهوام. ولما رأى جمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه، ثم قال لصاحبه: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ومعنى تدئبه أي تطيل عمله وتتعبه. في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله عنهم حمرة ومعها فرخان، فأخذ أحدهم فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش وترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. والحمرة نوع من الطيور، ومعنى تفرش أي ترفرف بجناحيها وتقترب من الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يصحون.
1: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار الصباح.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم.

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم.

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح يحاوره عبد الرزاق العلاوي. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيفه صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة ورد في محكم التنزيل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. شيخنا الكريم، وتحدثنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة وفي مطلع هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأداة الاستفهام المستعملة في هذه الآية في قوله تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه هي الهمزة، وهي أصل أدوات الاستفهام، أم الباب كما يقال. وقد دخلت الهمزة في هذا السياق على نفي.
2: نعم، وما يتعلق أحسن الله إليكم بالغرض من الاستفهام في هذه الآية؟
3: غرض الاستفهام في هذه الآية هو التعجيب من هذه المحاجة التي حاج بها هذا الخصم لإبراهيم عليه السلام، وقيل هي للتقرير وقيل هي للنفي، فإن همزة الاستفهام إذا دخلت على حرف نفي صيرت النفي تقريرا. نعم. وكل ذلك في غالب سياقاتها كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، أليس الله بكاف عبده، كل ذلك لتقرير معنى هذه الآية. فمعنى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، ومعنى قوله جل وعلا

0: ترك إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي قد علمت وقد أخبرت. هكذا قال جماعة من أهل العلم في كون هذا الاستفهام للتقرير، وقيل للتعجيب، وقيل لإنكار ما كان من هذا فيما يتصل بجحوده واستكباره.
1: السلام عليكم شيخنا الكريم، ألا يمكن أن يكون أسلوبا تشويقيا من القرآن الكريم؟
0: بلى، الاستفهام في الغالب يأتي لحفز النفوس إلى معاني ما ورد فيه الاستفهام، فيكون مضمنا معنى التشويق للتطلع لهذا الخبر والنظر إليه وإصغاء السمع لما تضمنه من العبر والعظات والهدايات.
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نواصل رحلة التأمل والتدبر مع مستمعينا الكرام مع هذا الاستفهام القرآني المبارك، وتحدثنا أحسن الله إليكم إلى هذا السياق القرآني الوارد في هذا الاستفهام.
0: هذه الآية الكريمة سبقها خبر إلهي عما اختص الله تعالى به أولياءه، فقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بعد أن أخبر الله تعالى عن عظيم ولايته لعباده المؤمنين وعن أثر ذلك في كونه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وما يقابل ذلك في شأن أعدائه والذين لم يؤمنوا به والذين خرجوا عن الصراط المستقيم، وأنه قد استحوذت عليهم الشياطين فأخرجتهم من كل نور إلى كل ظلمة، ذكر الله تعالى مثلا ليتضح به نوعي الولاية: ولاية الله لأوليائه وعباده، وولاية الطاغوت لمن طغى وخرج عن الصراط المستقيم. فقص الله تعالى هذا الخبر ما كان من إبراهيم عليه السلام في محاجته لهذا الطاغية الباغي الذي كفر بالله وادعى أنه رب العالمين، فقال الله تعالى في بيان ما جرى بين إبراهيم وهذا المستكبر، قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، خاصم إبراهيم. فالمحاجة المراد بها المخاصمة. في أي شيء خاصمه؟ في ربه، أي في رب إبراهيم وفي رب هذا الذي خاصم، وهذا من أكبر العناد والاستكبار. وذكر الربوبية على وجه الخصوص لأن الإقرار بها مركوز في الفطر، فلا ينكر إلا استكبارا وجحودا وإعراضا عن الهدى وإغالا في العناد والكفر. أن آتاه الله الملك بيان للباعث والسبب الذي أوقعه في هذه المخاصمة وهذا التكذيب، أن الله من عليه بما من عليه من هذا المكان وهذه القدرة فطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فطغى هذا بسبب ما أتاه الله تعالى من القدرة والملك، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم، فادعى الربوبية. ودليل ذلك أنه ناقشه إبراهيم في ما هو من آثار الربوبية، حيث قال إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي هو الذي يملك الإحياء والإماتة. وهذا من مقتضيات الإيمان بأن الله رب العالمين، فمن مقتضيات الإيمان بربوبية الله اليقين بأنه سبحانه وبحمده الذي يحيي ويميت، يهب الحياة ويسلبها جل في علاه. قال هذا الجاهل المستكبر: قال أنا أحيي وأميت، وهو يعرف أنه لا يملك الإحياء والإماتة، لأن ما ذكره إبراهيم عليه السلام من الإحياء والإماتة ليس هو تعاطي أسباب الإحياء وتعاطي أسباب الإماتة، بل إيجاد الحياة وإيجاد الإماتة. وهذا كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فلما كان منه هذا الاستكبار في الإقرار بأن الله تعالى المحيي المميت على المعنى الذي أراده إبراهيم، وهو هبة الحياة وسلبها، لا تعاطي أسباب الحياة والموت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الله الذي أعبده، وانظر كيف انتقل إلى ذكر الألوهية، وكان قد قال في أول الأمر: قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله، ولم يقل فإن ربي، وذلك لأجل تقرير أن ما سبق من دليل الربوبية وما سيأتي هو دال على أنه الله الذي لا يعبد سواه، فبذلك أبطل ما كان يدعي هذا من الربوبية، وأبطل ما كان يدعي هذا الطاغية من الألوهية. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس من المشرق الذي هو جهة الشرق، وهذا شيء يشاهده الناس. فإذا كنت كما تقول من أنك رب وإله فأتي بها من المغرب، فحول هذا المسار. عند ذلك قال تعالى فبهت الذي كفر، أي لم يحر جوابا ولم يملك ردا، بل انقطعت حجته واضمحل قوله، ولم يملك ما يجيب به إبراهيم عليه السلام، وصفه بالكفر لعظيم عناده واستكباره، وأنه أصر رغم قيام الدلائل الواضحة والحجج والبراهين على صدق ما كان يدعو إليه إبراهيم عليه السلام من عبادة الله وحده لا شريك له. فبهت الذي كفر، وما الذي منعه من الإيمان بعد قيام تلك البراهين وتلك الحجج؟ قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، الذي منعه الظلم وهو أعظمه، وهو الشرك بالله، حيث سوى نفسه بالله الذي لا إله غيره، كما قال تعالى فيما قص عن لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فينبغي للمؤمن أن يعرف ما بثه الله من هذه الآيات الدالة على عظيم قدره وعلى استحقاقه للعبودية، فقد بث الله آيات في الآفاق وفي الأنفس دالة على أنه الحق، فينبغي للمؤمن أن تنفتح عين بصيرته ويستدل بذلك على عظيم قدر ربه، فلا يكون منه إلا الاعتبار والاتعاظ، وليحذر من أن يكون من أولئك الذين قال الله تعالى فيهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أجارنا الله وإياكم من حالهم، ورزقنا قلوبا بصيرة وأعمالا صالحة، وسلك بنا السبيل المستقيم، وأجارنا من الخزي، جعلنا من أوليائه الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور.
1: إذا بهذه الدعوات المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية، كان ضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم، فشكر الله له، والشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة، ولزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين؟ قال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: لم يبلغ الحنث. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. وعن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، حين تكلم به حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله تعالى قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. رحلة بناء، هذه الرحلة التي نستمتع وسنستمتع بها في حلقاتها الماتعة. اليوم سنقف مع حلقة بعنوان غزوة تبوك، وسنمر على قوله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة. هذه الغزوة بكل تفاصيلها سنتحدث عنها اليوم في هذه الحلقة بقدر ما يسمح لنا وقت هذه الحلقة. دعوني باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله. حيا
2: دكتور. غزوة تبوك، دعنا نعيش بعض أصداء هذه الغزوة.
3: غزوة تبوك سميت غزوة العسرة لأنها كانت في حالة من الشدة على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها كنوع من تعمية الخصم والأعداء حتى لا يعرفوا، لكن هذه الغزوة صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: لماذا؟ لأخذ الناس استعدادهم الكافي، وكذلك لا يوجد خطورة من كشف هذا النوع من المعلومات، لذلك سرية المعلومات لها معايير. فبعض المعلومات وإن كانت مهمة لكن سريتها تكون نسبية، لأن لن يصل الخبر إلى شمال الجزيرة بسهولة يعني. فأعلن النبي أن وجهته تبوك عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يستعدون. التوقيت الذي كانت فيه الغزوة وكان في بداية الصيف وبداية بدو صلاح الثمار، وهو اللي يسمونها وقت خرف الثمار. هذا الوقت هو الوقت الذي يستنفر فيه المزارعون من أجل أن يأخذ الثمار. طبعا مداخل الناس ومواردهم المالية ما هي؟ هي الزراعة، والزراعة موسمية. فليس أهل المدينة ليس أهل التجارة، هم أهل الزراعة ولذلك موسمية. فإذا ذهب هذا الموسم ليس لهم إلا الموسم الذي يليه، ويريدون أن يهتموا بها ويجمعوها ويعني يخزنوا ما يخزنون ويحفظون ما يحفظون ويبيعون ما يبيعون ويأكلون منها. الإنسان يعني الثمرة دائما لها فرحة مثل فرحة العيد، يريدها الإنسان ولو لم يأكل منها إلا حب. هذا أمر. الأمر الثاني شدة الحر، الصيف حرارة الجزيرة العربية شديدة جدا، والطريق كله صحراوي أيضا. كذلك قلة المتاع، قلة الظهر، على ماذا يحملون؟ يعني النقل وقلة السلاح وبعد المسافة وقوة العدو الذي سيلاقونه. هم الآن يقاتلون أعظم دولة في العالم، الروم، يقاتلون دولة يعني الحرب سجال بينها وبين الفرس، فليست دولة عادية. فكان هذا اختبار كبير للصحابة رضي الله عليهم. ما الذي فعله الصحابة؟ لم يفعلوا شيئا سوى أنهم اتجهوا إلى التجهيز وأخذوا يجهزون أنفسهم، لم يلتفتوا إلى ثمار ولم يلتفتوا إلى كل هذه المعاني التي ذكرتها قبل قليل. حتى لما قال بعض المنافقين يعني لا تنفروا في الحر، أجابهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا. من وسائل التأهيل للتعامل مع الأفكار السلبية ومقارنتها بما هو أعظم منها. المقارنة أسلوب من أساليب التأهيل، فإنك تقارن أذى بأذى أعلى منه، وتقارن خسارة بخسارة أعلى منها، وتقارن مكسب دنيوي مثلا بمكسب أعلى منه كالجنة. وهذا أسلوب من أساليب التأهيل، إذا رزقها الإنسان فإنه يقارن بين الخسائر والمكاسب الحقيقية والموهومة والدائمة والتي منقطعة. خرج الصحابة في هذه الغزوة على قلة وتركوا كل ما تركوا. لا أدري اتسع الوقت أن نتحدث عن الذين خلفوا أو لا نتسع، ولكن خرجوا في هذه الغزوة وهم في الطريق مرت بهم حالات من الجوع وحالات من الحالة، حتى يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا من الظهر، الظهر الإبل التي تحملهم، هذه لا يسمح بذبحها لشدة الجوع، وأيضا كذلك حاجتهم إلى الطعام لأنه كان الجو حارا جدا. خرجوا في هذه الغزوة وعادوا منها منتصرين، بمعنى لم يجدوا قتالا يستحق. وحدثت الرسالة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام، أن أصبح الآن يعني يؤثر على ما هو خارج الجزيرة. عاد الناس،
2: يعني كان ربما هذه الغزوة المكسب الإعلامي منها
3: صحيح
2: أكثر
3: كبيرا. عاد الناس، أين جانب التأهيل فيها؟ الجانب الأول، أن التأهيل الأول هناك شيء اسمه المنازعة، منازعة الرغبات، وضع الجميع رغباتهم على المحك، فقالوا لرغباتهم لا واتجهوا إلى تبوك. الذين بقوا ينازعون أنفسهم وينازعون رغباتهم هم الذين خلفوا وكانوا نوعين، المنافقين والصادقين. المنافقون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة وذكروا أعذارهم، وعاملهم النبي بظاهر ما قالوا واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، لم يتلقوا أي تأهيل. ولم يعني التأهيل على ماذا؟ التأهيل في مدارج العبودية، والتأهيل الشخصي، القدرة على أن يترك الإنسان رغباته ويفعل ما هو صواب وأن يقاوم هذه الرغبات. هم مقبلين الآن، التاريخ يقول لهم أنتم مقبلين على الدنيا ستنفتح على مصراعيها، فالدرس الأخير الذي يجب أن تأخذوه الآن هو ما قال عليه الصلاة والسلام، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسط الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدروس في رحلة السيرة، في كل مرة الدروس تتناسب إما مع الفجوات الموجودة والحاجات اللي يحتاجونها لتعالجها، أو مع التوقعات، الفجوات المتوقعة وسمن الفجوات الوقائية التي يجب أن يحصل لهم منها حماية واستعداد لله. فكانت غزوة تبوك تأهيلا في هذا. ولذلك لما عادوا، واحد الآن رجع بعد ما يعني الجزيرة كلها الآن أصبحت آمنة، والناس يأتون العام ذاك سمي عام الوفود بعد ذلك، الناس يأتون يبايعون لما رأوا النبي خرج إلى إلى إلى إلى البلقان، وإلى إلى بلقان في الأردن الآن، وعاد عليه الصلاة والسلام. أصبحت القبائل ما لها خيار إلا أن تأتي تبايع، فأتى الناس سموا عام الوفود. احتمالية أي مقاتلة فيه ولا حروب ما هي واردة، ما كانت واردة. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا نعود إلى مزارعنا فنصلحها، مزارع اللي راحوا خلوها نصلحها نتأكد منها.

0: صدقه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. سمى ما ارادوا فعله سماه تهلكه، ووصف هذا النوع من العمل بعد هذا النوع من مستوى من التاهيل سماه تهلكه، وانزل الله عز وجل في حقهم لقد تاب الله على المؤمنين. كل الذين اتبعوه في ساعه العسره تاب الله عليهم. يعني بسال سؤال، التوبه العاده لو قلت فلان انت الى متى تتوب؟ يعني تتوب من ماذا؟ من ذنب،
1: من خطأ وذنب وتقصير.
0: الآن هؤلاء بعد قرابة 23 سنة من العطاء والكفاح يقول الله جل قد تاب الله على المؤمنين، دلالة على التوبة منازل. أول منازلها أن تترك المعصية وتعود إلى الطاعة، ثم لا تزال تترقى في التوبة في التوبة في التوبة وفي منازل التوبة حتى يرضى عنك الله عز وجل ويبلغك المنازل التي يحبها لعباده وأوليائه. فقال لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا رضي عنهم؟ اتبعوه في عسرة، اتبعوه في شدة، وأطاعوه وخرجوا وهم في تلك الحالة ولم يلتفتوا إلى ما ورائهم. هؤلاء ينبغي ألا تلوثهم الدنيا أبدا. ولذلك الدنيا مباحة للجميع، لكن كلما زاد نقاؤك أصبح جزء من الدنيا لا يناسبك.
1: يا سلام.
0: وكلما زاد يعني قربك من الله وأصبح قلبك له وحده، فإنه لا ينبغي أن ينازع هذا القلب شيء آخر، هو له وحده. نقطة أخرى، الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ لأن لا أحد يحتمل أن يكون من الله في غضب أو من رسول الله في عتاب.
1: الله،
0: من يتحمل عتاب رسول الله أو غضبه أو جفوته؟ وبالتالي من يتحمل غضب الله أو بعده أو أن يقلك الله عز وجل يقلع هذا الإنسان ويبعده؟ كل واحد يسأل نفس السؤال إذا أراد أن ينام في نهاية اليوم، هل الله رضي عني اليوم؟ هل أنا من المرضية عنهم أم لا؟ هؤلاء ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا؟ بسبب هذا، هذه الحالة من الشعور بأنهم إلى عفو الله مفتقرين وإلى رضاه محتاجين، وأنهم بدون ذلك لا مخرج ولا منجا، حتى جاءتهم العروض من ملك الروم وغيره لم يلتفتوا إليه، أخذ الخطاب فاستخدم حطب، يقول فسجرت به التنور، ما أحرقته، استخدمت حطب لأشعل به النار. يقول كعب بن مالك بعد ذلك فتاب الله عليهم، قال عز وجل
1: اتقوا الله
0: كانوا هذا صادق. ثم بعد ذلك وعلى السلاد الخلو حتى إذا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم ظن، هذا الظن الذي وقع اللي هو يقين، الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليرتدعوا ويعودوا.
1: يعني وصلوا المرحلة أنه وجدوا
0: ليعلمون أنه
1: ما في طريق
0: أبدا لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الدرس الآن اللي أمامك. الآن سيودع النبي هذه الحياة وسنعيش الصحابة الحياة لوحدهم، فملجأهم الله ووليهم الله ومرشدهم الله وملاذهم إليه، يسألونه فيهديهم ويستغيثونه فيغيثهم ويعودون إليه ويصدقون معه ويدعون الدنيا وراء ظهورهم. فإن درس العسرة كان درسا واضحا جدا في أن الدنيا ليست صفقة مربحة، إنما الصفقة المربحة مع الله.
1: جميل، شكرا لك دكتور صالح، نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا عبد المجيد الحربي، في أمان الله.
2: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. رحلة بناء، هذه الرحلة التي نستمتع وسنستمتع بها في حلقاتها الماتعة. اليوم سنقف مع حلقة بعنوان غزوة تبوك، وسنمر على قوله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة. هذه الغزوة بكل تفاصيلها سنتحدث عنها اليوم في هذه الحلقة بقدر ما يسمح لنا وقت هذه الحلقة. دعوني باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله. وحيا
2: دكتور. غزوة تبوك، دعنا نعيش بعض أصداء هذه الغزوة.
3: غزوة تبوك سميت غزوة العسرة لأنها كانت في حالة من الشدة على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها كنوع من تعمية الخصم والأعداء حتى لا يعرفوا، لكن هذه الغزوة صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: لماذا؟ ليأخذ الناس استعدادهم الكافي، وكذلك لا يوجد خطورة من كشف هذا النوع من المعلومات، لذلك سرية المعلومات لها معايير. فبعض المعلومات وإن كانت مهمة لكن سريتها تكون نسبية، لأن لن يصل الخبر إلى شمال الجزيرة بسهولة يعني. فأعلن النبي أن وجهته تبوك عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يستعدون. التوقيت الذي كانت فيه الغزوة وكان في بداية الصيف وبداية بدو صلاح الثمار، وهو اللي يسمونها وقت خرف الثمار. هذا الوقت هو الوقت الذي يستنفر فيه المزارعون من أجل أن يأخذ الثمار. طبعا مداخل الناس ومواردهم المالية ما هي؟ هي الزراعة، والزراعة موسمية. فليس أهل المدينة ليس أهل تجارة، هم أهل زراعة ولذلك موسمية. فإذا ذهب هذا الموسم ليس لهم إلا الموسم الذي يليه، ويريد أن يهتموا بها ويجمعوها ويعني يخزنوا ما يخزنون ويحفظون ما يحفظون ويبيعون ما يبيعون ويأكلون منها. الإنسان يعني الثمرة دائما لها فرحة، مثل فرحة العيد يريدها الإنسان ولو لم يأكل منها إلا حب. هذا أمر. الأمر الثاني شدة الحر، الصيف حرارة الجزيرة العربية شديدة جدا، والطريق كله صحراوي. أيضا كذلك قلة المتاع، قلة الظهر، على ماذا يحملون؟ يعني النقل وقلة السلاح وبعد المسافة وقوة العدو الذي سيلاقونه. هم الآن يقاتلون أعظم دولة في العالم، الروم، يقاتلون دولة يعني الحرب سجال بينها وبين الفرس، فليست دولة عادية. فكان هذا اختبار كبير للصحابة رضي الله عليهم. ما الذي فعله الصحابة؟ لم يفعلوا شيئا سوى أنهم اتجهوا إلى التجهيز وأخذوا يجهزون أنفسهم، لم يلتفتوا إلى ثمار ولم يلتفتوا إلى كل هذه المعاني التي ذكرتها قبل قليل. حتى لما قال بعض المنافقين يعني لا تنفروا في الحر، أجابهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا. من وسائل التأهيل للتعامل مع الأفكار السلبية هو مقارنتها بما هو أعظم منها. المقارنة أسلوب من أساليب التأهيل، فإنك تقارن أذى بأذى أعلى منه، وتقارن خسارة بخسارة أعلى منها، وتقارن مكسب دنيوي مثلا بمكسب أعلى منه كالجنة. وهذا أسلوب من أساليب التأهيل، إذا رزقها الإنسان فإنه يقارن بين الخسائر والمكاسب الحقيقية والموهومة والدائمة والتي منقطعة. خرج الصحابة في هذه الغزوة على قلة وتركوا كل ما تركوا. لا أدري اتسع الوقت أن نتحدث عن الذين خلفوا أو لا نتسع، ولكن خرجوا في هذه الغزوة وهم في الطريق مرت بهم حالات من الجوع وحالات من الحالة، حتى يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا من الظهر، الظهر الإبل التي تحملهم هذه لا يسمح بذبحها لشدة الجوع، وأيضا كذلك حاجتهم إلى الطعام لأنه كان الجو حارا جدا. خرجوا في هذه الغزوة وعادوا منها منتصرين، بمعنى لم يجدوا قتالا يستحق، وحدثت الرسالة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام أن أصبح الآن يعني يؤثر على ما هو خارج الجزيرة. عاد الناس،
2: يعني كان ربما هذه الغزوة المكسب الإعلامي منها أكثر
3: كبيرا. عاد الناس، أين جانب التأهيل فيها؟ الجانب الأول أن التأهيل الأول هناك شيء اسمه المنازعة، منازعة الرغبات، وضع الجميع رغباتهم على المحك فقالوا لرغباتهم لا واتجهوا إلى تبوك. الذين بقوا ينازعون أنفسهم وينازعون رغباتهم هم الذين خلفوا وكانوا نوعين، المنافقين والصادقين. المنافقون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة واستغفروا وذكروا أعذارهم، وعاملهم النبي بظاهر ما قالوا واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، لم يتلقوا أي تأهيل. ولم يعني التأهيل على ماذا؟ التأهيل في مدارج العبودية، والتأهيل الشخصي القدرة على أن يترك الإنسان رغباته ويفعل ما هو صواب وأن يقاوم هذه الرغبات. هم مقبلين الآن، التاريخ يقول لهم أنتم مقبلين على دنيا ستنفتح على مصراعيها، فالدرس الأخير الذي يجب أن تأخذوه الآن هو ما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدروس في رحلة السيرة، في كل مرة الدروس تتناسب إما مع الفجوات الموجودة والحاجات اللي يحتاجونها لتعالجها، أو مع التوقعات، الفجوات المتوقعة يسمونها الفجوات الوقائية التي يجب أن يحصل لهم منها حماية واستعداد لله. فكانت غزوة تبوك تأهيلا في هذا. ولذلك لما عادوا، واحد الآن رجع بعد ما يعني الجزيرة كلها الآن أصبحت آمنة، والناس يأتون العام ذاك سمي عام الوفود بعد ذلك، الناس يأتون يبايعون لما رأوا النبي خرج إلى إلى إلى إلى البلقان وإلى إلى بلقان في الأردن الآن، وعاد عليه الصلاة والسلام. أصبحت القبائل ما لها خيار إلا أن تأتي تبايع، فأتى الناس سموا عام الوفود. احتمالية أي مقاتلة فيه ولا حروب ما هي واردة، ما كانت واردة. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا: نعود إلى مزارعنا فنصلحها، مزارع اللي راحوا خلوها نصلحها، نتأكد منها، نعيد ما فيها. هم لا يريدون أن يبنوا فيها قصورا والاستراحات، هم يريدون أن يصلحوها صالحة للعمل. فينزل القرآن، كأن القرآن يقول: طيب إحنا إيش سوينا؟ إذا كنا سنعود مرة أخرى كنا نقول خلاص ارتحنا الآن نتفرغ لهذه الدنيا. فنزل القرآن يقول: وأنفقوا في سبيل الله
2: ولا تلقوا
3: بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سمى ما أرادوا فعله سماه تهلكة، ووصف هذا النوع من العمل بعد هذا النوع من مستوى من التأهيل سماه تهلكة. وأنزل الله عز وجل في حقهم: لقد تاب الله على المؤمنين، كل الذين اتبعوا في ساعة العسرة تاب الله عليهم. يعني بسأل سؤال، التوبة العادة لو قلت فلان أنت إلى متى تتوب؟ يعني تتوب من ماذا؟ من ذنب،
2: من خطأ وذنب وتقصير.
3: الآن هؤلاء بعد قرابة 23 سنة من العطاء والكفاح يقول الله جل: قد تاب الله على المؤمنين، دلالة على التوبة منازل. أول منازلها أن تترك المعصية وتعود إلى الطاعة، ثم لا تزال تترقى في التوبة في التوبة في التوبة وفي منازل التوبة حتى يرضى عنك الله عز وجل ويبلغك المنازل التي يحبها لعباده وأوليائه. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا رضي عنهم؟ اتبعوه في عسرة، اتبعوه في شدة، وأطاعوه وخرجوا وهم في تلك الحالة ولم يلتفتوا إلى ما ورائهم. هؤلاء ينبغي ألا تلوثهم الدنيا أبدا. ولذلك الدنيا مباحة للجميع، لكن كلما زاد نقاؤك أصبح جزء من الدنيا لا يناسبك.
2: يا سلام.
3: وكلما زاد قربك من الله وأصبح قلبك له وحده فإنه لا ينبغي أن ينازع هذا القلب شيء آخر، هو له وحده. نقطة أخرى، الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ لأن لا أحد يحتمل أن يكون من الله في غضب أو من رسول الله في عتاب.
2: الله،
3: من يتحمل عتاب رسول الله أو غضبه أو جفوته؟ وبالتالي من يتحمل غضب الله أو بعده أو أن يقلك الله عز وجل، يقلع هذا الإنسان ويبعده؟ كل واحد يسأل نفس السؤال إذا أراد أن ينام في نهاية اليوم، هل الله رضي عني اليوم؟ هل أنا من المرضية عنهم أم لا؟ هؤلاء ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لماذا؟ بسبب هذا، هذه الحالة من الشعور بأنهم إلى عفو الله مفتقرين وإلى رضاه محتاجين، وأنهم بدون ذلك لا مخرج ولا منجا، حتى جاءتهم العروض من ملك الروم وغيره لم يلتفتوا إليه، أخذ الخطاب فاستخدم حطب، يقول فسجرت به التنور، ما أحرقته، استخدمت حطب لأشعل به النار. يقول كعب بن مالك بعد ذلك، فتاب الله عليهم، قال عز وجل
2: اتقوا الله،
3: كانوا هذا صادق. ثم بعد ذلك وعلى السلاد الخلو حتى يضغط وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم، لأنه وقع في قلوبهم ظن، هذا الظن الذي وقع اللي هو يقين، الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، قال وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا أي ليرتدعوا ويعودوا،
2: يعني وصلوا المرحلة أنه وجدوا
3: ليعلمون أنه
2: ما في طريق
3: أبداً لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الدرس الآن اللي أمامك، الآن سيودع النبي هذه الحياة وسنعيش الصحابة الحياة لوحدهم، فملجأهم الله ووليهم الله ومرشدهم الله وملاذهم إليه، يسألونه فيهديهم ويستغيثونه فيغيثهم ويعودون إليه ويصدقون معه ويدعون الدنيا وراء ظهورهم. فإن درس العسرة كان درسا واضحا جدا في أن الدنيا ليست صفقة مربحة، إنما الصفقة المربحة مع الله.
2: جميل، شكرا لك دكتور صالح، نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا عبد المجيد الحربي، في أمان الله.
1: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
4: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: تتقون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية. مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم شيخ بندر وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
4: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخ هنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
5: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها، وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
4: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
5: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر،
4: سبحان الله،
5: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت وكذلك القمر لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلقتها أو خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
4: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
5: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه، وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
4: الله أكبر. هذا حساب دقيق شيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن شيخنا بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
5: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمره، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
4: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثنا عن معنى هذا الجريان.
5: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
4: الله أكبر، الله المستعان. هنا شيخنا بارك الله فيكم أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم والحديث ذو شجون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله إذا أذنتم شيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال،
1: صحيح،
2: ثم يبدأ هلالا ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. إنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك، والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضا شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
2: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين، فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله، وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون أو نعم كما يفعل الذين يتصارعون، فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم، فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم، ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم، فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك يا شيخ نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
2: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة وربما أشكل عليهم بعض معناها، فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أو إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها، إلا أن هناك آية عجيبة لهذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت، إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب، وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أوى أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
2: أحسنت. نعم.
1: أي نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا. فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل، فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير لليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
2: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا ارتقى البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر ثم يجمعان. جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله. فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف الجبال أعلى رؤوسها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طهروا الأنفس من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأوامر والنواهي والشرائع والتعليمات والآداب والأخلاق والفرائض، هذه كلها محاسن في دين الله تبارك وتعالى. نحاول أن نتلمس هذه الأمور ونبينها ونفصل فيها، أو نبين أوجه المحاسن التي جاءت في هذه الشرائع والأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. كما هو معلوم، الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الثواب وعن الجزاء الذي يلقاه الإنسان بعمله الحسن أو بعمله الفاسد، يعني جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من هذه الآيات، ورغبت في يعني في العمل الصالح من خلال الثواب، وحذرت في العمل الفاسد من خلال العقاب المترتب عليه. دكتور، يعني كمدخل ومبدأ لحديثنا في هذه الحلقة، كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما يا رب العالمين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفع بما نقول وما نعمل. الشريعة الإسلامية الحقيقة، ونحن سنتكلم في هذه الحلقة عن الثواب الأخروي، وليس ولن نتكلم عن محاسن الشريعة في الثواب والعقاب الدنيوي، لأن هذا يستدعي حلقات كثيرة نتكلم فيها كيف يعني جعل الإسلام عادة الثواب يكون أخرويا، وقد يكون له آثار يعني دنيوية وهو جزء من الثواب، لكن العقاب يكون عادة ما يكون دنيويا. الشريعة الإسلامية، وهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى، اعتنت بمبدأ الثواب والعقاب لأن الإنسان يقوم على هذا الأمر، يعني إن كوفئ عمل، وإن لم يكافئ لم يعمل، إن ترك ربما تجرأ على المخالفات، وإن أخذ انكف عن المخالفات. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، من رحمة الله أنه أثابه، من رحمة الله أنه يثيبه، ومن رحمة الله أنه يعاقبه. لو ترك الله الإنسان هكذا دون ثواب ودون عقاب، لربما فعل ما فيه الثواب ولكنه سيتجرأ على ما فيه العقاب دون أن يعلم أن فيه عقابا. وعلى ذلك فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان. قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بأن يجعل له ثوابا وأن يجعل له عقابا.
2: هذا من طبيعة خلق الإنسان، من طبيعة النفس البشرية،
3: والله تبارك وتعالى يعلم ذلك. وهذه محفزات الحقيقة. ولذلك يسأل بعض الناس، يقول كيف يمكن أن أفعل الصالحات؟ نقول اقرأ في الفضائل، اقرأ في الفضائل،
2: تحفز.
3: إيه تتحفز. اقرأ في الترغيب واقرأ في الترهيب. الترغيب يدفعك إلى مزيد من العمل، والترهيب يجعلك تنكف عن المخالفات الشرعية، لأنك تعرف أين مصيرك، أين مصيرك إن فعلت الصالحات، وأين مصيرك إن فعلت عكسها السيئات. ولذلك الشريعة الإسلامية اهتمت بهذا الأمر، اهتمت الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين كان يسعه أن يأمرنا وأن ينهانا وأن لا يذكر ثوابا ولا عقابا، هو رب العالمين وينبغي أن يطاع ولا يعصى، لكنه حفزنا بمثل هذه المحفزات، أعطانا حين نعمل الصالحات، ويعني توعدنا حين نعمل المعاصي، فقامت الشريعة على مبدأ الثواب والعقاب، ولذلك تستقيم حياة الناس. وهذا الأمر يعني جزء من أجزاء في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقوم على عدة أمور، هناك أمور جبلية فطرية، يعني الشريعة قد تكتفي بها، يعني نفرة الناس من بعض الأمور أو إقبالهم على بعض الأمور، يعني قد تكتفي الشريعة بالأمر الجبلي الفطري، لكن في الغالب الأمر الجبلي الفطري لا يكفي،
2: لابد معه من ماذا؟
3: لابد معه من الوازع الديني. لابد معه من الوازع الديني. الوازع الديني هو الثواب والعقاب، هو الثواب والعقاب. فإذا لم يكفي الوازع الديني في بعض الأمور، كان لابد من الوازع السلطاني، ثواب السلطان وعقاب السلطان. ولذلك الحياة قائمة على ثلاثة أجنحة، على ثلاثة أجنحة. الوازع الفطري الجبلي،
2: هذا موجود عند كل الناس،
3: هذا لابد منه، لابد منه. والشريعة إن رأت أن الأمر يكفي فيه الوازع الجبلي الفطري، تركت الناس إلى الوازع الجبلي الفطري.
2: ولا مثل ماذا؟
3: يعني مثلا نفرتهم من بعض القاذورات، نفرتهم، إقبالهم على الطيبات، يعني هذه الأمور يعني لا يحتاج فيها أن يأمره بأن يأخذ من هذا وأن يترك هذا. لكن أحيانا الناس تنتكس فطرهم فيأكلون الخبائث ويدعون الطيبات، فيأتي الشريعة تقول لهم يحد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أو قد لا يعرفون أن هذا من الخبائث. يعني مثلا الذين يأكلون الدم يظنون أنه من المقويات وأنه من الأشياء التي يعني تمد الجسم بالفيتامينات والدماء، وهم لا يعرفون أن الدم إذا خرج من الحيوان بعد أن تنتهي حياته يصبح بيئة خصبة للميكروبات، بالإضافة إلى أنه مادة عسرة الهضم. ففيه مضار من ناحيتين، الناحية الأولى أنه بيئة خصبة، يعني عبارة عن مخزن من مخازن الميكروبات، وعليه فالشريعة عندما تمنعك لا تمنعك من قوة أنت تستمدها، وإنما تمنعك من مخزن للميكروبات يدخل جسمك فيفسده.
2: المتأمل دكتور في هذه النقطة تحديدا، عندما يحل الله تبارك وتعالى الطيبات ويحرم الخبائث، لا يمكن، وهو اللطيف الخبير سبحانه وهو أعلم بعباده، بعد كل هذه الشرائع وكل هذه التعليمات وكل هذه الرحمة والرأفة منه تبارك وتعالى على عباده، حتى على الكافر عندما يقيم عدله تبارك وتعالى فيكافئه في هذه الدنيا على عمله الصالح، أن يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بأمر يكون فيه شر له، أو أن ينهاه عن أمر تكون فيه مصلحة له.
3: لا يمكن هذا، لا يمكن أبدا. الأمر قائم على المصلحة، والنهي قائم على النهي قائم على دفع المفسدة، يعني جلب المصلحة في الأمر ودرء المفسدة في النهي، حتى لو لم يتبين للإنسان،
2: سواء علم أو لم يعلم.
3: قد لا يعلم، لكن الآن في عصر ثورة المعلومات، في عصر المختبرات، في عصر تقدم العلم، أصبح غير المسلمين، وسبحان الله بعضهم يقولون نحن لا نصنع ثقافة. هذه حكمة الله أن يجعل هذه الأمور المكتشفة على أيدي الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. يعني لو اكتشف المسلمون هذه الأمور التي تؤيد ما ورد في القرآن والسنة، لقال الناس
2: أنهم يعززون ما جاء،
3: يعززون ما يريدون، يعني هم يريدون أن يؤكدوا ما في دينهم. لكن عندما يقوم بهذه الكشوفات غير المسلمين، ونحن لا نرى أمرا من أوامر الشريعة، حتى الأمور التعبدية التي يذكر العلماء أنها غير معقولة المعنى، في هذا العصر أصبحنا نتعقل كثيرا من معانيها، وأصبحنا نعرف كثيرا من حكمها من خلال غير المسلمين الذين يقومون ببحوث يعني هم يقومون بالبحوث وينشرونها، وإذا بها يعني تتفق مع ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور، نقطة أخرى نريد أن نتحدث عنها، وهي الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية. عندما نتحدث عن الثواب فهو بلا حدود من الله تبارك وتعالى، وعندما جاء العقاب في الشريعة الإسلامية فجاء محددا مقننا،
3: وهذه من محاسن الإسلام. هذه من محاسن الإسلام أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل الثواب، لم يجعل الثواب والعقاب بمرتبة واحدة، وهذه من رحمة الله بنا. الإنسان مبني على الخطأ، والله تبارك وتعالى حين خلق هذا الإنسان خلقه ليعمر هذا الكون، ولكي يعمر هذا الكون ركب فيه من الغرائز التي توقعه في الخطأ، ولكي يضبط هذه الغرائز لتكون تعمير لا للتدمير ضبطها ب يعني أحكام الشريعة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من محاسن الإسلام، أن الله تبارك وتعالى جعل العقاب على قدر العمل، أما الثواب فجعله بلا حدود وأوكله إلى الكرم والعطاء غير المحدود لله تبارك وتعالى. وعطاء الله، إذا أعطى الله الإنسان أعطى، وقليل الله كثير وكثيره وفير. فلو نظرنا إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية سنجد أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن الحسنات يقابلها عطاء الله تبارك وتعالى، وعطاء الله عظيم، وأما السيئات فيقابلها المكافأة، الجزاء بمثلها. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة، ويمكن أن نستعرض بعضا منها.
2: جميل دكتور، يعني إذا بدأنا بكتاب الله تبارك وتعالى ونستعرض فيه هذه الآيات التي تناولت مبدأ الثواب ومبدأ العقاب في كتاب ربنا الكريم جل وعلا، الله عز وجل ذكر في سورة النبأ، في سورة عمة، إن يعني في ذكره لعقاب المجرمين وفي سرد هذه الآيات في سورة عمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء أو وفاقا. ذكر الله عز وجل أن هذا الجزاء يعني
3: موافق
2: لما اقترفوه وعندما تحدث أيضا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب جزاء من ربك عطاء حسابا.
3: وهنا يتحدد ما ذكرناه، حيث قلنا بأن الله تبارك وتعالى حين يذكر العقاب يذكره مقابلا للعمل. إن جهنم كانت مرصادا، كفيتني ذكر الآيات، قال: جزاء من ربك جزاء وفاقا، أي على قدر العمل. أما في الآيات التي بعدها: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، ثم قال عطاء حسابا، لم يقل وفاقا. كان يمكن أن يكون هناك جزاء وفاقا وهنا جزاء من ربك وفاقا، ولكن قال في مكان العمل الصالح قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. فانظر كم الفرق بين أن يعاقبك الله تبارك وتعالى ويعاقب الإنسان على ما عمل بمقدار ما عمل، وعلى أن يكافئه بعطاء الكريم سبحانه وتعالى وبالعطاء غير المحدود وبالثواب الذي ليس له حدود. وهذا يتبين فيه محاسن الإسلام في هذا الباب. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الجانب الشرعي الوازع الشرعي الديني مصلحا لحياة الناس، ولكنه عاملنا في السيئات بعدله، وعاملنا في الحسنات بفضله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور، أيضا يعني باستعراضنا لهذه الآيات، الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء، يعني عندما نتحدث عن مبدأ الثواب والعقاب لابد لنا أن نستعرض هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
3: انظر كم الفرق، كم الفرق. من كان يريد العاجلة أي الدنيا،
2: أي
3: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. خلص هو يأخذ جزاؤه في جهنم. لكن انظر إلى الفرق، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
2: مشكورا.
3: مشكور. انظر السعي هنا، يعني تصور عندما يجعله في عقوبة، لأنه قد هدده بجهنم وتوعده بها، لكن عندما يقول الله من الذي يشكر الآن؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا.
2: الله عز وجل يشكر،
3: الله تبارك وتعالى. نعم عظيم إذا شكر الله تبارك وتعالى العبد، غفر له وأعطاه من فضله. وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن الإنسان أعطاه. ولذلك ورد عن ابنة حاتم الأصم أنها دعت بدعوتها وكان أبوها في الحج، فجاء الخليفة ومر بالبيت وقد أصيب بالعطش، فأعطته من الماء البارد، يعني أكرمت الخليفة لأنه ينبغي أن يكرم،
2: أي
3: فأعطته من الماء البارد. فالمهم سأل بيت من؟ قالوا بيت حاتم الأصم. فأخرج ما معه وقال كل واحد منكم يصنع مثل ما أصنع، فجمعوا من المال الكثير، ثم يعني أعطوا ابنة حاتم الأصم، يعني بكت، فتقول لها أمها فرج الله عنا، فعلى ما تبكين؟ قالت نظر بشر إلينا فأغنانا. فكيف إذا نظر إلينا الله؟ فأنت تصور الآن عندما تصنع أمرا فيشكرك أحد البشر المقتدرين على أن يعطيك، يعني تحصل على خير كثير ولو حتى راحة نفسية.
2: فكيف
3: إذا كان الشكر من الشكور سبحانه وتعالى، من الخالق سبحانه الذي يملك الكون والذي يقول للشيء كن فيكون. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن العدالة انظر، وأنت ذكرتها في بداية الحلقة، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
2: الله جميل،
3: يقول من عطاء ربك، يعني في الحياة الدنيا انظر، يعني لم يجعل الله الحياة يعني موضع ثواب ولا عقاب،
2: إنما هي دار ابتلاء واختبار.
3: هي دار ابتلاء، من أعطاه ابتلاه فيما أعطاه، ومن حرمه ابتلاه فيما حرمه.
2: جميل.
3: أيوة. وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
2: وما كان عطاء ربك
3: ميدودا. نعم. فيعني انظر كيف سبحانه وتعالى جعل الثواب والعقاب أخروي، وجعل الدنيا للناس كلهم، ومن بذل فيها الأسباب الدنيوية والسنن الكونية يحصل على ما يعني يمكن أن يحصل عليه.
2: وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى،
3: ومن محاسن الشريعة أيضا.
2: جميل. دكتور اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا هذا الممتع عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور،
3: حياكم الله شيخ وائل ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة في الثواب والعقاب. تحدثنا عن اعتناء الشريعة في الثواب والعقاب، وتحدثنا عن بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي فيها إشارة لهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب. أيضا الله عز وجل ذكر في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل جاءت فيها إشارة إلى مبدأ الثواب والعقاب. يقول الله عز وجل في سورة النمل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
3: وهذه الآية أيضا تدل على نفس المبدأ الذي ذكرنا، أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم في جزاء الحسنات يعطي بلا حساب، وعندما يتكلم عن جزاء السيئات يذكر أنه بمقدار السيئة. فتأمل في هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني يعطيه، لا يعطيه على مقدار الحسنة وإنما يعطيه، لأن الله تبارك وتعالى إذا اختبر عبده فأطاعه أعطاه على مقدار، على ما يليق به سبحانه وتعالى،
2: ليس على مقدار،
3: لا على مقدار ما فعل العبد، وإنما يعطي على مقدار الكريم سبحانه. على مقدار الكريم سبحانه ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال فله خير منها. طيب وكفى؟ قال وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا عطاء آخر بل هو العطاء الذي لو اكتفى به لكفاه. يعني لو اكتفى الله تبارك وتعالى بهذا العطاء لكفى المؤمن. يعني يكفي أن يقيك الله من فزع يوم القيامة، ذلك الفزع الذي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا انظر ماذا يقول، من جاء بالحسنة فله خير منها. يكفي؟ قال لا، وهم من فزع يومئذ
2: آمنون.
3: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. انظر هنا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني على مقدار ما فعلتم من السيئات ستكافئون عليها بمقدارها. وهذه الآيات معرفتنا لها في هذه الحياة أيضا من محاسن الإسلام، أنه لم يترك الأمر هكذا وسكت عن الثواب والعقاب، حتى إذا ما جئنا إلى القبر وإلى القيامة تفاجأنا أن هناك ثوابا وعقابا.
2: وكأن هذه الآيات تشير إلى ميزان الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية.
3: هذا واضح من خلال الآية. وانظر الشيخ وائل، يعني رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان المؤمن. كل البشرية التي لا تدين بهذا الدين يعني تنظر إلى مستقبلها نظر المجهول، إلا المسلم فقط هو الذي يعرف ما الذي ينبغي عليه في حياته وكيف تنتهي حياته وكيف ينتقل إلى قبره وكيف يعيش حياة البرزخ وكيف ينتقل إلى الآخرة وكيف ينتقل إلى الجنة. أمور مرسومة تقرأها كأنك تراها رأي العين. أليس هذا يعطينا من السكينة ومن الطمأنينة ومن الاستقرار النفسي؟ ولذلك لماذا يفزع الكافر حين يأتيه ملك الموت؟ لأنه لا يدري إلى أين سيذهب. ولماذا تستقر حياة المسلم فتنتزع، يعني كما تنتزع الشعرة من العجين، يعني بخفة، لأنه يعرف إلى أين سيذهب. والإنسان عندما لا يدري إلى أين سيذهب ينتابه القلق والهلع والخوف، ولكن عندما يعرف إلى أين سيذهب وأنه سيذهب إلى الكريم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. كيف سأحب لقاء الله وأنا لا أدري إلى أين سأذهب وكيف سأذهب وكيف ستكون الأمور؟ هذه الأمور مبشرات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
2: دكتور، سننتقل بحديثنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المبدأ، أيضا مبدأ الثواب والعقاب.
3: نعم، حديث أنس بن مالك روي في بعض الكتب السنة، ولكن سنركز الحقيقة لأنه روي عن أنس بن مالك وعن أبي ذر وروي عن ابن عباس، فسنركز على رواية ابن عباس التي رواها البخاري ومسلم وفيها تفاصيل ربما دقيقة أدق من رواية أنس بن مالك.
2: جميل.
3: رضي الله عنه.
2: جميل.
3: ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، ومن هم بحسنة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، ثم يقول إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر المضاعفة، ليست 10 مرات وإنما 700 ضعف إلى أضعاف
2: حسنة واحدة
3: إن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. والهم هنا العلماء يذكرون الهم هنا معناها،
2: هذا يدفعنا إلى مراتب القصد.
3: إلى مراتب القصد سنذكرها إن شاء الله بعد أن نكمل الحديث.
2: جميل.
3: نعم، فإن عملها انظر هو مجرد هم، يعني عزم على أن يفعله، على أن يفعل هذه الحسنة يكتب له حسنة. تصور الآن كم يهم المسلم بحسنات فيكتبها الله دون أن يشعر أنه عمل حسنات.
2: هذا يجعلك يعني هذا يجعل الإنسان المسلم يحرص على أن يهم بهذه الأعمال الحسنة طوال يومه وليلته،
3: على أن تكون له نية.
2: أي النية صادقة.
3: بعض أهل الفضل والعلم كان يعني يحاول أن يكثر حتى من النيات، مش نية حسنة فقط، حتى أنه كان يتأخر عن فتح الباب، يستجمع نيات. أنا أفتح الباب لماذا؟ إذا طرق الباب ما هي النية الحسنة التي
2: قد يكون سائل فأعطيه، وقد يكون قريب فأسلم عليه،
3: وقد يكون محتاج أو مفزوع فأؤمنه، قد يكون قد يكون، يعني هذه الأشياء كلها. هذا الحديث يجعل الإنسان على مدار يومه يعني نيته في الحسنات،
2: وهو من أبرز محاسن الشريعة الإسلامية.
3: طبعا هذه غنيمة باردة، غنيمة باردة، أنك تؤجر وتحصل على الحسنات وأنت لم تفعل شيئا. لكن ما بعد مش يعملها واحد هكذا، لا يكون عنده نية على أنه متى تمكن من الحسنة فعلها. مش يقول أنا سأهم بإن شاء الله أتصدق على الفقراء، ويأتي الفرصة للتصدق على الفقراء فلا يفعلها، يقول لك خلاص كتبت. لا أبدا، لا، إنما هذا فضل الله، هذا فضل الله. قال فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وانظر الفضل هنا، هنا الفضل، وانظر العدل هنا. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. طبعا هنا ينبغي أن يكون كف نفسه عنها، لأن سئل عمر رضي الله عنه أي الناس أفضل، الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها أم الذي لا يفكر في المعصية ولا يأتيها؟ قال الأفضل هو الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها، عنده النوازع، عنده الغرائز التي تبعثه على المعصية، ولكنه يكف نفسه عنها خوفا من الله تبارك وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبقية الحديث قال حسنة كاملة، قال فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا نص البخاري ونص مسلم. وانظر هنا يعني كيف جعل الله الفضل والعطاء الجزيل والكرم الذي لا يحد في الثواب، وكيف جعل المؤاخذة على وفق العمل في العقاب. نعم، ويعني هنا مسألة المراتب القصد إن شاء الله إن تسعى الوقت نتكلم.
2: طيب جميل، نذكر دكتور مراتب القصد، لأنك ذكرت أن يهم الإنسان، يعني هذا الهم أيضا هو من مراتب القصد، نذكرها سريعا.
3: نعم، العلماء يقولون ما يعتمر في نفس الإنسان 5 مراتب. المرتبة الأولى الهاجس، والمرتبة الثانية الخاطر، والمرتبة الثالثة حديث النفس، والمرتبة الرابعة الهم، والمرتبة الخامسة العزم. والمرتبة الخامسة إيه؟ العزم. ولكن هنا ورد الهم بمعنى العزم. ورد الهم بمعنى إيه؟ تمام،
2: بمعنى العزم.
3: أي بمعنى العزم. قال مراتب القصد 5 هاجس ذكره، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. نعم.
2: بمعنى أن يعزم متى ما توانت له الفرصة
3: سيتمكن. لكن بعض الناس يعزم على المعصية يمنعه الخوف، الجبن يمنعه، يعني أمور ليست مخافة الله عز وجل، فهذا يعني تكون الموانع، لا تكون الموانع هنا يعني سببا في الأجل، لكن أن يكون عنده عزم على أن يفعل لكن في مسألة المعصية أيضا يكون عنده هم، مجرد أنه يكون، لكن لو عزم عليها فمنعه صارف غير خشية الله عز وجل، لكن لو منعته خشية الله فإنه يجر على ترك تلك المعصية وتكتب له حسنة.
2: جميل، إن شاء الله نكون لملمنا الموضوع فيما يتعلق بمحاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب، وسلطنا الضوء على جزء من
3: المحاسن كثيرة، والحقيقة لو استطردنا وتكلمنا، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقول المثل العربي.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام، هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها
1: وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: ابنوا لي كنيسة كبيرة وزينوها بكل ما نملك من الجواهر. أنا أبرهة الحبشي والناس يجب أن يحجوا إلي.
4: كان أبرهة الأشرم يحكم اليمن، وكان يغضب كثيرا عندما يرى العرب يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فراح يفكر كيف يجعل العرب يأتون ويحجون إليه. وانتظر أبرهة طويلا غير أنه لم يأتي أحد إليه، مما جعله يغضب أكثر وأكثر، فقرر أن يهدم الكعبة.
3: جهزوا جيشا كبيرا واجمعوا 12 فيلا، سنهدم كعبة العرب فلا يبقى لهم بيت يحجون إليه إلا كنيستي.
4: وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيلة إلى حدود مكة، فاعتدوا على أموال الناس وأخذوا 200 بعير لعبد المطلب زعيم مكة.
5: يا أبرهة، جئت إليك أطلب أن تعيد لي إبلي.
3: ماذا تقول يا عبد المطلب؟ عجبا لأمرك، أيهمك أمر الإبل أكثر من الكعبة التي سنهدمها؟
5: لا، لكني أنا رب هذه الإبل وصاحبها، وللبيت رب يحميه.
4: تهيأ أبرهة لدخول مكة وطلب من قادة الجيش أن يوجهوا الفيل الكبير نحو مكة لتتبعه الفيلة الأخرى. وهنا كانت المفاجأة، لقد توقف الفيل عن الحركة ورفض التقدم نحو مكة، فضربوه أشد الضرب، لكنه ظل في مكانه لا يتحرك. فأمر أبرهة أن يوجه الفيل نحو الجنوب، فقام الفيل يهرول باتجاه اليمن. وبينما هم في هذه الأثناء إذ أرسل الله عليهم أسرابا من الطيور. يحمل كل طير أحجارا من سجيل، فراحت ترميهم بها وكانت لا تصيب أحدا إلا قتلت، فجعلتهم كعصف مأكول.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى

فترضى.

أنا

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وقد تلا ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
2: الحديث التاسع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما.
3: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي، وحسنه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نعم.
3: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ لو سمحت.
3: نعم.
4: عندي بعض الأسئلة عن السفر.
3: نعم.
4: فلو سافرت من مكان إقامتي إلى بلد آخر، هل يصح أن أصلي الصلاة الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها في البلد الآخر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز لك أن تصلي الرباعية ركعتين من حين أن تغادر بلدك إلى أن ترجع إليه، ولكن إذا كنت في بلد تقام فيه الجماعة وأنت تسمع النداء أي الأذان، عليك أن تحضر إلى المسجد وتصلي مع الناس.
4: نعم، لكن بغض النظر عن المدة يا شيخ.
3: بغض النظر عن المدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته شيئا معينا، بحيث يقال من تجاوز هذا الحد فعليه الإتمام.
4: طيب يا شيخ لو سمحت.
3: نعم.
4: هل يصح أن أصلي في الطائرة وأنا جالس؟
3: أما نعم، الصلاة في الطائرة وأنت والإنسان جالس إذا كانت نفلا فلا بأس.
4: نعم.
3: إذا كانت نفلا كالوتر مثلا فلا بأس.
4: أما الفريضة؟
3: الفريضة لا يجوز، يجب أن تصلي قائما، ولكن إذا كنت يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج وقت الصلاة فلا تصلي في الطائرة.
4: نعم.
3: لأن الصلاة في الطائرة لا يتأتى فيها القيام بالأركان والشروط على الوجه المطلوب.
4: طيب.
3: أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يمكن أن تصل إلى المطار إلا بعد خروج وقت الصلاة، فحينئذ صل، ويجب عليك أن تقف في حال القيام، وأن تتجه إلى القبلة، وأن تركع، وأن تسجد بقدر ما تستطيع.
4: ايوه.
3: نعم.
4: طيب لو سمحت عند الجمع او القصر، هل يلزم ان ناتي بالسنن؟
3: المسافر تسقط عنه سنه الظهر وسنه المغرب وسنه العشاء، هذه الثلاث تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك فانها باقيه، يسن له ان يصلي سنه الفجر والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك من النوافل، فلا يسقط عن المسافر من النوافل إلا الثلاث الذي ذكرت لك، وهي سنة إيش؟
4: الظهر والعشاء
3: والمغرب.
4: والمغرب.
3: نعم.
4: طيب في حالة أني أريد السفر بعد صلاة الظهر مباشرة، هل يصح أن أجمع العصر مع الظهر قبل السفر، علما بأني بأصل البلد الثاني في وقت صلاة العصر؟
3: أما إذا كنت في بلدك فلا تجمع. أما إذا كنت في البلد التي سافرت إليها وتريد مغادرتها فلا بأس أن تجمع العصر إلى الظهر ما دمت تريد أن تسافر قبل العصر.
2: طيب جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة أخرى الآن.
3: نعم.
5: شيخ محمد.
3: نعم.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: هل تجوز أحضرني عند كل صلاة مثل اللي تلفظها في القلب الإنسان؟
3: كيف؟
5: نية في الصلاة يعني تلفظها، يعني ما يتلفظها بس يحضرها في القلب.
3: اي نعم، نية الصلاة لا يتكلم بها،
5: بس لازم تكون احضارها في القلب عنده كل صلاة او تكفي في اول الصلاة؟
3: يعني قصدك عنده كل ركعة يعني؟
5: ايوه في السنن وفي الرواتب.
3: اذا نوى الانسان عند تكبيرة الاحرام كفى.
5: ايوه
3: اذا نوى
5: ايه
3: عند تكبيرة الاحرام كفى.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: معنا مكالمة اخرى الان. نعم.
6: ألو.
3: نعم.
6: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: أقول يا شيخ الله يحفظك.
3: نعم.
6: عندي طال عمرك بنت عمي جابت انتوام الله يحفظك.
3: نعم.
6: ولا شعوريا طاحت على واحد من الصغيرين وتوفى.
3: هي نفسها طاحت عليه؟
6: سم؟
3: هي سقطت عليه؟
6: نعم إيه. يعني ما حست إلا يوم جت أمها قومتها وقالت لها يا فلانة قم عن البنت. يوم ان شافوا البنت لها طال عمرك ميتة يمكن لها حدود ساعة أو ساعة إلا ربع.
3: لكن هل إنها ماتت بفعل الأم ولا حين الولادة؟
6: سم؟
3: هل هي ماتت؟
6: نعم.
3: من أجل أن الأم
6: كانت طال عمرك جنب
3: أمها أو حين الولادة؟
6: سم؟
3: أو حين الولادة؟
6: لا طال عمرك أمها نائمة وانقلبت عليها طال عمرك.
3: أي.
6: وماتت البنت تقريبا بعد ما انقلبت أمها عليها بعد ساعة إلا ربع تقريبا.
3: عليها بارك الله فيك عليها شيئان.
6: عليها صيام.
3: عليها شيئان. الأول الصيام.
6: أيوة.
3: يعني عتق الرقبة إن كان تقدر. إذا لم تقدر تصوم شهرين متتابعين.
6: شهرين متتابعين.
3: وعليها الشيء الثاني الدية.
6: سم.
3: على عاقلتها لوالد الطفلة.
6: نعم اللي هو أنا طال عمرك.
3: فإذا سمحت لك الله خير.
2: نعم شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه السائلة معنا على الخط تقول لها والد مصاب بالشلل لا يستطيع الحركة وأثناء الصلاة هل يوضى من قبل أولاده أم ييمم وهل يوجه للقبلة أثناء تأديته للصلاة أفتونا مأجورين؟
3: أولا لا بد أن نسأل هذا المسلول هل هذا المسلول عاقل كامل العقل؟ إن كان ليس عاقلا كامل العقل فلا صلاة عليه وإن كان كامل العقل لكنه لا يستطيع أن يتحرك فهنا نقول يجب أن يوضأ بالماء وأما الصلاة فينويها بقلبه. نعم
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم تفضل.
3: نعم
2: يا شيخ.
3: نعم.
2: فضيلة الشيخ هذه سائلة فهمت من سؤالها بأنها تأتيها الدورة الشهرية غير منتظمة وبالنسبة لصيام رمضان تقول أتتها الدورة الشهرية كيف تتعامل مع الصيام في مثل هذه الحالة؟
3: الكدرة قبل أن يأتي الدم ليس بشيء فإذا صام فيجب على المرأة أن تصلي وأن تصوم في رمضان وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة.
2: طيب
3: لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم
2: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها 10 سنوات لم تؤدي زكاة ذهبها ماذا يجب عليها عن 10 سنوات الماضية جزاكم الله خيرا؟
3: لا يجب عليها شيء لأن يعني المرأة التي لم تكن تؤدي زكاة حليها مدة من قبل أن تعلم أن الزكاة واجبة وتقتنع بالوجوب فإنه ليس عليها شيء وذلك لأن القول السائد في هذه البلاد قبل سنوات أنه لا زكاة في الحلي والناس قد ساروا على هذا ومشوا عليه لكن بعد أن شاع القول بوجوب الزكاة في الحلي وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة صار النساء يخرجن زكاة الحلي فهذه المرأة التي مضى عليها 10 سنوات نقول لها إذا كانت لم تعلم بوجوب الزكاة أو كانت مترددة بوجوب الزكاة بناء على اختلاف الفتوى في ذلك فإنه لا زكاة عليها. أما الآن فتبتدئ من هذا العام ما دامت علمت بوجوب الزكاة واقتنعت بذلك، فإنها تبدأ زكاتها من الآن ولا شيء عليها فيما مضى.
2: طيب جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني السائلة معنا على الخط تستفسر فضيلة الشيخ محمد وتقول بأن لها أخت أفطرت في رمضان بسبب تعاملها مع منظف الفلاش حيث كتم أنفاسها وخشيت على نفسها من الموت فأفطرت، ماذا يلزمها؟
3: لا يلزمها إلا قضاء هذا اليوم، لأن كل إنسان يفطر في رمضان بعذر شرعي فإنه لا إثم عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. نعم.
2: طيب جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه امرأة سائلة تقول امرأة حجت وهي صغيرة مع أهلها ولم تطف طواف الوداع، ماذا يلزمها؟
3: إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كانت صغيرة قد بلغت فقد تركت واجبا عليها عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء، ولها أن توكل من يقوم بذلك في مكة. نعم.
2: في سؤالها الثاني السائلة على الخط تستفسر وتقول بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة وقد فدت، ماذا يلزمها في ذلك؟
3: ما دامت قد ذبحت فدية،
2: نعم،
3: أن تركها رمي جمرة العقبة السنتين، ويلزمها فديتان، فدية عن السنة الأولى وفدية عن السنة الثانية، ما دامت قامت بهذا فليس عليها شيء لأنها جبرت هذا الواجب بالفدية التي ذبحتها.
2: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: عندي سؤال بعطيك إياه طول العمر الله يجزاك خير.
3: تفضل.
7: في لنا ولد عقدنا زواجه على ابنة عمه قبل 4 أشهر معي الشيخ؟
3: اي نعم.
7: وفي 3 من شهر رمضان قبل الإفطار نقول له روح سلم على زوجتك وارضها وسولف معهم، فصار بينه شوية مزاعلة هو ويا أخوانه.
3: اي.
7: على أثر ذلك وفي أثناء الإفطار قال انت مزعلتوني وهذه فلانة بنت فلانة مطلقة بالثلاث.
3: اي.
7: توقفنا على الكلام هذا، لا علمنا اهل البنت وسكتنا حنا نستفتي في الموضوع هذا، ما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
3: هل هو قد اجتمع بها؟
7: لا لسه بنت ما جاءها، الوعد العرس في العطلة.
3: طيب اسألك هل هو اجتمع بها؟
7: ما جاءها ولا وصلها الا عند الملكة، حنا في الخارج وهي في جدة.
3: ولا راح لمها؟
7: ولا راح لما لسه اللي نقول رح لها، وقال لا اما رح لها الا عند العرس مره واحده
3: خلاص. ما دام الرجل قال انها طالق انها مطلقه 3.
7: نعم
3: نعم
7: نعم.
3: فانها تطلق وليس عليها عده ولها نصف المهر، واذا شاء الان ان يعقد عليها عقدا من جديد
7: ايه
3: فله ذلك.
7: اذا كان في عقد جديد جاهز
3: جاهز،
7: وإذا كان رأي ثاني؟
3: لا ما في رأي ثاني. هو الآن أقول لك الآن
7: إيه؟
3: لما كان طلقها بدون أن يدخل عليها.
7: نعم.
3: تطلق على طول.
7: تطلق على طول
3: ولا ولا ولا فيها عدة ولا شيء ولا مراجعة،
7: ما علمنا أهلها ولا شيء.
3: لو ما علمتم أهلها
7: إيه؟
3: تطلق لو ما علمتوها ولا علمتوا أهلها
7: إيه؟
3: ولا وليس عليها عدة ولا شيء نبت، ولكن لها نصف المهر. إذا كان مثلا المهر أعطيتوها 30,000 فلها 15,000.
7: إيه.
3: كذلك أيضا إذا كان الآن يرغب أن يتزوجها
7: إيه؟
3: فلا بأس أن يتزوجها بعقد جديد.
7: بعقد جديد
3: وملكة جديدة ومهر جديد.
7: نعم.
3: أي نعم
7: نعم. هذا فرأي فضيلتكم جزاكم الله خير.
3: بارك الله فيك
7: ورحم الله والديكم.
2: معنا مكالمة فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن زوجها ذهب بها لمحل الخياطة وحصل بينهما خلاف عند الوقت، فتقول بأن زوجها عصبي عنفها على ذلك وقال لها أنت طالق بالثلاث بحالة غضب، بعد ذلك هدى، ماذا يلزمها وماذا يلزمه؟
3: لا بد أن يكلمني الزوج عن الموضوع ونسأله مثلا هل الغضب هذا كان شديدا أو كان غضبا يسيرا، وهل طلق قبل ذلك أو لم يطلق. لا بد أن يكون التفاهم مع الزوج، فلتقل لزوجها يتصل بنا ونتفاهم معه.
2: فضيلة الشيخ،
3: نعم،
2: تقول جاءت من القاهرة للعمل بدون محرم، هل يجوز لها أن تؤدي العمرة والحج؟
3: لا يجوز لها أن تأتي من القاهرة بلا محرم ولا أن تؤدي الحج والعمرة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزوة ويخرج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المرأة هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي جميلة أو قبيحة، هل معها نساء أو ليس معها نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة. بل سد صلى الله عليه وسلم الباب مطلقا، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
8: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الطائف، يقول مرسلها عين ميم إلى فضل الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، بعد التحية والتقدير نرجو من فضلتكم أن تهدونا إلى الصواب بمشيئة الله. تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد، يلزم قراءتك كل ليلة، ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآيات قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير، وفي آخر الكتاب دعاء يقول الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم، إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم، وأن نراهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة الثانية تقول الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب، إن الله يقدس روحه في الجنة. ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالآية الكريمة يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر بعد ذلك الفاتحة وآيات، ثم ذكر في آخره الفاتحة لسيده محمد بن علي إلى آخره، والفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد. هذا الكتاب لم أطلع عليه، وهذه الرواتب التي يجدها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من بدع وخرافات لا أساس لها، وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من بدع وخرافات، فلا ينبغي أن يتخذ وردا، بل ينبغي المؤمن أن يتخذ الورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من آيات وأشياء يقولها في الصباح والمساء، ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب رياض الصالحين، من كتاب الأذكار النووي، وابن الصيب ابن القيم، وغيرها من الكتب مؤلفة في أذكار الصباح والمساء، ففيها كفاية. أما أحدثه الناس واستعمال الفاتحة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها، فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله الصباح والمساء. هذا هو معتمد، هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار الصباح والمساء مما يذكر أهل العلم في كتبه المؤلفة في هذا الشأن، مثل ما تقدم رياض الصالحين، الأذكار النووي، كتاب وارث لابن القيم، وهكذا ما ينكر في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، وانتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه كلام الطيب، ذكر فيه جملة من هذا أيضا. ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يتوخي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث. أما الأوراد التي يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها، لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، أو بدع يأتون بها من عند أنفسهم ومنظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل، والله المستعان.
1: أثابكم الله. الرسالة التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر اليماني، أعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز، والسؤال الأول: إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير أو في الغسالة للغسيل، وأثناء عملية الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء، فهل أتنجس أنا وثيابي، وهل غسلة واحدة تكفي، وما مقدار القلتين؟
2: اعلم يا أخي أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطاره من غسل الرشاش لا يضرك وليس بنجس. المني أصله هو أصل الإنسان وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا لاحتاج الى غسل. فالمقصود ان الصحيح انه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله. وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته رص فيه الطهاره، هذا هو الاصل في جميع المياه الطهاره الا ما عرف نجاسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والقلتان فسرت القلتان بانهما 5 قرب تقريبا، وقيل ان القلتان كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من 5 قرب تقريبا، هذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين. خلاف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات أم لا بد من التغير؟ والصواب أن ما لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه محققون أهل العلم، لا ينجس ما إلا بالتغير، يتغير طعمه أو لونه أو ريحه من نجاسة فينجس، وإلا فلا ينجس بمجرد ملاقات للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من قلتين. اللهم إلا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي إفراق إذا وقع فيه نجاسة ولو تغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب، أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني. هذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه أنه يراق، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإن لم يظهر فيه أثر التغير في الريح أو اللون أو الطعام، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير. أما ما كان كبيرا كما يقال قلتين أو قليل من ذلك، هذا لا يجلس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط فكان عنده مياه تغنيها ذلك، من ترك استعمال ما وقع في نجاسة لم تغيره وهو أقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط من باب الورع من باب دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. فالحاصل من هذا أن قلتين وهما 5 قرب تقريبا لا تغير إلا عند أهل العلم، لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من قلتين ينجس بالملاقات عند جمع من أهل العلم. والصواب أن الجميع لا ينجس إلا بالتغير، الطعم أو اللون أو الريح، إذا لم يتغير فهو باقي على طهوليته. اللهم إلا الشيء القليل الذي يكون في الأواني، فهذا إذا وقع في نجاسة وإلا تغيره فلولا إراقته، عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وخرجه مسلم في الصحيح. نعم.
3: سؤال علي ناصر اليماني الثاني يقول: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل مسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟
2: السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه، وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر رباعي ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصوم السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل، ولا سيما مع شدة الحر فالفطر أفضل، والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يعد سفر عرفا، فيعده الناس سفر عرفا، هذا هو السفر، وهو الذي يحتاج إلى الزاد والمزاد، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الطعام. إذا سافر الإنسان في الطريق اللي ما فيه قهاوي ولا فيه شيء يحتاج إلى الزاد والمزاد، هذا هو السفر. وحده الأكثرون بمسافة 2 قاصدين نحو 70 كيلو 80 كيلو، هذا سفر. إذا كانت مسافة 70 كيلو 80 كيلو وما يقارب ذلك هذا يعد سفرا، ويحتاج إلى الزاد والمزاد إذا كان في جهة ليس فيها قهاوي في الطريق، فإن العاقل لا يسافر إليه إلا باحتياط، معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس يحتاجون فيها إلى الزاد والمزاد بوجود ما يكفيه من الطرقات، فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق لمسافة 8 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا. لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده، بل يصلي مع الناس إذا كان مسجد يصلي معهم، إذا كان جماعة موجودون يصلي معهم أربعة إذا كانوا مقيمين، لا يصلي وحده أو اثنتين، لأن الجماعة واجبة. فالمسافر إذا صادف جماعة مقيمين صلى معهم أربعة ولا يصلي وحده، فإذا لم يجد صلى وحده أو اثنتين، صلى اثنتين لأنها السنة. أو كان معه جماعة مسافرون يصلي وإياهم جميعا اثنتين للظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فالصلاة لها دائما لا تقصر، والفجر على حالها اثنتان لا تقصر، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء، هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟
2: مخيرون، صلى وحده أو صلى اثنتين، وإن صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة.
3: لا،
2: المسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى اثنتين، وهم مخيرون.
3: طيب
2: والأصل أفضل لهم.
3: طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟
2: إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة، إذا صار له حكم المقيمين فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر. أما سنة المغرب سنة الظهر سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين لا قصروا.
3: هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان الخفتي، شركة الزيت العربية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية، أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه. يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟
2: لا، بالنسبة لك السائل لا، ليست خالة له. لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج سابق، فإن لك أن تزوجها وليس لإخوتك أن يزوجها لأنها أختهم. أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها. أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم، وإن كانت بغير أبيهم وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس له ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك. أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة. أما إخوته فلا لأنها خالتهم، الله سبحانه وتعالى أعلم.
3: شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد، ورسالة علي ناصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

هم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتنة

فَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى.

مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

يَظْلِمُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا

فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

وَلِيِّهِمْ وَقَرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

بِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءاً لا ينفذ وإرشاداً لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقاً من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. رحلة بناء، هذه الرحلة التي نستمتع وسنستمتع بها في حلقاتها الماتعة. اليوم سنقف مع حلقة بعنوان غزوة تبوك، وسنمر على قوله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة. هذه الغزوة بكل تفاصيلها سنتحدث عنها اليوم في هذه الحلقة بقدر ما يسمح لنا وقت هذه الحلقة. دعوني باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله. حي
2: دكتور، غزوة تبوك، دعنا نعيش بعض أصداء هذه الغزوة.
3: غزوة تبوك سميت غزوة العسرة لأنها كانت في حالة من الشدة على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها كنوع من تعمية الخصم والأعداء حتى لا يعرفوا، لكن هذه الغزوة صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: لماذا؟ ليأخذ الناس استعدادهم الكافي، وكذلك لا يوجد خطورة من كشف هذا النوع من المعلومات. لذلك سرية المعلومات لها معايير، فبعض المعلومات وإن كانت مهمة لكن سريتها تكون نسبية، لأن لن يصل الخبر إلى شمال الجزيرة بسهولة يعني. فأعلن النبي أن وجهته تبوك عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يستعدوا. التوقيت الذي كانت فيه الغزوة وكان في بداية الصيف وبداية بدو صلاح الثمار، وهو اللي يسمونه وقت خرف الثمار. هذا الوقت هو الوقت الذي يستنفر فيه المزارعون من أجل أن يأخذ الثمار. طبعا مداخل الناس ومواردهم المالية ما هي؟ هي الزراعة، والزراعة موسمية. فليس أهل المدينة ليس أهل التجارة، هم أهل الزراعة ولذلك موسمية. فإذا ذهب هذا الموسم ليس لهم إلا الموسم الذي يليه، ويريدون أن يهتموا بها و يجمعوها ويعني يخزنوا ما يخزنون ويحفظون ما يحفظون ويبيعون ما يبيعون ويأكلون منها. الإنسان يعني الثمرة دائما لها فرحة مثل فرحة العيد، يريدها الإنسان ولو لم يأكل منها إلا حب. هذا أمر. الأمر الثاني شدة الحر، الصيف، حرارة الجزيرة العربية شديدة جدا، والطريق كله صحراوي أيضا. كذلك قلة المتاع، قلة الظهر، على ماذا يحملون؟ يعني النقل وقلة السلاح وبعد المسافة وقوة العدو الذي سيلاقونه. هم الآن يقاتلون أعظم دولة في العالم، الروم، يقاتلون دولة يعني الحرب سجال بينها وبين الفرس، فليست دولة عادية. فكان هذا اختبار كبير للصحابة رضي الله عليهم. ما الذي فعله الصحابة؟ لم يفعلوا شيئا سوى أنهم اتجهوا إلى التجهيز وأخذوا يجهزون أنفسهم، لم يلتفتوا إلى ثمار ولم يلتفتوا إلى كل هذه المعاني التي ذكرتها قبل قليل. حتى لما قال بعض المنافقين يعني لا تنفروا في الحر، أجابهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا. من وسائل التأهيل للتعامل مع الأفكار السلبية ومقارنتها بما هو أعظم منها. المقارنة أسلوب من أساليب التأهيل، فإنك تقارن أذى بأذى أعلى منه، وتقارن خسارة بخسارة أعلى منها، وتقارن مكسب دنيوي مثلا بمكسب أعلى منه كالجنة. وهذا أسلوب من أساليب التأهيل، إذا رزقها الإنسان فإنه يقارن بين الخسائر والمكاسب الحقيقية والموهومة والدائمة والتي منقطعة. خرج الصحابة في هذه الغزوة على قلة وتركوا كل ما تركوا. لا أدري يتسع الوقت أن نتحدث عن الذين خلفوا أو لا نتسع، ولكن خرجوا في هذه الغزوة وهم في الطريق مرت بهم حالات من الجوع وحالات من الحال، حتى يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا من الظهر، الظهر الإبل التي تحملهم، هذه لا يسمح بذبحها لشدة الجوع، وأيضا كذلك حاجتهم إلى الطعام لأنه كان الجو حارا جدا. خرجوا في هذه الغزوة وعادوا منها منتصرين، بمعنى لم يجدوا قتالا يستحق. وحدثت الرسالة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام أن أصبح الآن يعني يؤثر على ما هو خارج الجزيرة. هذا الناس
2: يعني كان ربما هذه الغزوة المكسب الإعلامي منها أكثر
3: كبيرا. عاد الناس، أين جانب التأهيل فيها؟ الجانب الأول أن التأهيل الأول هناك شيء اسمه المنازعة، منازعة الرغبات، وضع الجميع رغباتهم على المحك فقالوا لرغباتهم لا واتجهوا إلى تبوك. الذين بقوا ينازعون أنفسهم وينازعون رغباتهم هم الذين خلفوا
2: واقع
3: وكانوا نوعين، المنافقين والصادقين. المنافقون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة وذكروا أعذارهم، وعاملهم النبي بظاهر ما قالوا واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، لم يتلقوا أي تأهيل. ولم يعني التأهيل على ماذا؟ التأهيل في مدارج العبودية والتأهيل الشخصي، القدرة على أن يترك الإنسان رغباته ويفعل ما هو صواب وأن يقاوم هذه الرغبات. هم مقبلين الآن، التاريخ يقول لهم أنتم مقبلين على دنيا ستنفتح على مصراعيها، فالدرس الأخير الذي يجب أن تأخذوه الآن هو ما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدروس في رحلة السيرة، في كل مرة الدروس تتناسب إما مع الفجوات الموجودة والحاجات اللي يحتاجونها لتعالجها، أو مع التوقعات، الفجوات المتوقعة وسمن الفجوات الوقائية التي يجب أن يحصل لهم منها حماية واستعداد لها. فكانت غزوة تبوك تأهيلا في هذا. ولذلك لما عادوا، واحد الآن رجع بعد ما يعني الجزيرة كلها الآن أصبحت آمنة، والناس يأتون العام ذاك سمي عام الوفود بعد ذلك، الناس يأتون يبايعون لما رأوا النبي خرج إلى إلى إلى إلى البلقان وإلى إلى بلقان في الأردن الآن، وعاد عليه الصلاة والسلام. أصبحت القبائل ما لها خيار إلا أن تأتي تبايع، فأتى الناس سموا عام الوفود. احتمالية أي مقاتلة فيه ولا حروب ما هي واردة، ما كانت واردة. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا: نعود إلى مزارعنا فنصلحها، مزارع اللي راحوا خلوها نصلحها، نتأكد منها، نعيد ما فيها. هم لا يريدون أن يبنوا فيها قصورا والاستراحات، هم يريدون أن يجعلوها صالحة للعمل. فينزل القرآن، كأن القرآن يقول: طيب إحنا إيش سوينا؟ إذا كنا سنعود مرة أخرى كنا نقول خلاص ارتحنا الآن نتفرغ لهذه الدنيا. فنزل القرآن يقول: وأنفقوا في سبيل الله
2: ولا تلقوا
3: بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سمى ما أرادوا فعل سماه تهلكة، ووصف هذا النوع من العمل بعد هذا النوع من مستوى من التأهيل سماه تهلكة. وأنزل الله عز وجل في حقهم: لقد تاب الله على المؤمنين، كل الذين اتبعوه في ساعة العسرة تاب الله عليهم. يعني بسأل سؤال، التوبة العادة لو قلت فلان أنت إلى متى تتوب؟ يعني تتوب من ماذا؟ من ذنب،
2: من خطأ وذنب وتقصير.
3: الآن هؤلاء بعد قرابة 23 سنة من العطاء والكفاح يقول الله جل: قد تاب الله على المؤمنين، دلالة على التوبة منازل. أول منازلها أن تترك المعصية وتعود إلى الطاعة، ثم لا تزال تترقى في التوبة في التوبة في التوبة وفي منازل التوبة حتى يرضى عنك الله عز وجل ويبلغك المنازل التي يحبها لعباده وأوليائه. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا رضي عنهم؟ اتبعوه في عسرة، اتبعوه في شدة، وأطاعوه وخرجوا وهم في تلك الحالة ولم يلتفتوا إلى ما ورائهم. هؤلاء ينبغي ألا تلوثهم الدنيا أبدا. ولذلك الدنيا مباحة للجميع، لكن كلما زاد نقاؤك أصبح جزء من الدنيا لا يناسبك.
2: يا سلام.
3: وكلما زاد قربك من الله وأصبح قلبك له وحده فإنه لا ينبغي أن ينازع هذا القلب شيء آخر، هو له وحده. نقطة أخرى، الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي يتابع على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ لأن لا أحد يحتمل أن يكون من الله في غضب أو من رسول الله في عتاب.
2: الله،
3: من يتحمل عتاب رسول الله أو غضبه أو جفوته؟ وبالتالي من يتحمل غضب الله أو بعده أو أن يقلك الله عز وجل، يقلع هذا الإنسان ويبعده؟ كل واحد يسأل نفس السؤال إذا أراد أن ينام في نهاية اليوم، هل الله رضي عني اليوم؟ هل أنا من المرضية عنهم أم لا؟ هؤلاء ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لماذا؟ بسبب هذا، هذه الحالة من الشعور بأنهم إلى عفو الله مفتقرين وإلى رضاه محتاجين، وأنهم بدون ذلك لا مخرج ولا منجا، حتى جاءتهم العروض من ملك الروم وغيره لم يلتفتوا إليه، أخذ الخطاب فاستخدم حطب، يقول فسجرت به التنور، ما أحرقته، استخدمت حطب لأشعل به النار. يقول كعب بن مالك بعد ذلك، فتاب الله عليهم، قال عز وجل
2: اتقوا الله،
3: كانوا هذا صادق. ثم بعد ذلك وعلى السلاد الخلو حتى يضغط وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم، لأنه وقع في قلوبهم ظن، هذا الظن الذي وقع اللي هو يقين، الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين. قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليرتدعوا ويعودوا،
2: يعني وصلوا المرحلة أنه وجدوا
3: ليعلمون أنه
2: ما في طريق
3: أبدا لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الدرس الآن اللي أمامك. الآن سيودع النبي هذه الحياة، وسنعيش يعيش الصحابة الحياة لوحدهم، فملجأهم الله ووليهم الله ومرشدهم الله وملاذهم إليه، يسألونه فيهديهم ويستغيثونه فيغيثهم ويعودون إليه ويصدقون معه ويدعون الدنيا وراء ظهورهم. فإن درس العسرة كان درسا واضحا جدا في أن الدنيا ليست صفقة مربحة، إنما الصفقة المربحة مع الله.
2: جميل، شكرا لك دكتور صالح، نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا عبد المجيد الحربي، في أمان الله.
1: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ المناسبة لسياق الآيات الواردة فيه، ومن ذلك مراعاة القرآن الكريم معنى كلمة الحدود واستعمال لفظ النهي المناسب للسياق الواردة فيه. فالحدود تطلق في القرآن الكريم على أمرين اثنين: تطلق على المحرمات التي يجب اجتنابها والابتعاد عنها، ويحرم الاقتراب منها. لذا قال الله تعالى بعدما نهى المعتكف عن مباشرة النساء: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فمجرد المباشرة حرمها الله تعالى على المعتكف، لذلك قال بعدها: فلا تقربوها. وتطلق الحدود أيضا على المباحات حتى لا يتجاوزها العباد، قال تعالى متحدثا عما يباح للمطلق في الطلاق ولا يتعداه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمباح يجوز فعله بشرط ألا يتجاوز العبد الحد فيه فيقع فيما نهى الله عز وجل عنه، لذلك قال بعدها: فلا تعتدوها. فاستعمل القرآن الكريم النهي عن الاقتراب مع الحدود إن كانت بمعنى المحرمات، واستعمل النهي عن الاعتداء مع الحدود إن كانت بمعنى المباحات. بديع البيان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. عوالي المدينة هي القرى التي عند المدينة، ومات في الثدي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي. والضئر هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ضئر لذلك الرضيع، فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: possible il dauphin.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت، تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة،

0: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
1: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
0: نداءات ربانية.
2: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية. مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشراري. السلام عليكم شيخ بندر وحياكم الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
3: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري ومن الإخراج عادل أسليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
4: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
3: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس، فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
4: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وقد جاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها، وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
1: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتمه يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم، وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
0: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر.
1: سبحان الله.
0: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت وكذلك القمر لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في قال ذلك تقدير العزيز العليم بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا، وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
1: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
0: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
1: الله أكبر، هذا حساب دقيق الشيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن الشيخ بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
0: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
1: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثونا عن معنى هذا الجريان.
0: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن، فالشمس تجري كما قال عز وجل والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل كل يجري لأجل مسمى، وقال وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء، ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم، فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
1: نعم. الله أكبر، الله المستعان. هنا يا شيخنا بارك الله فيكم، أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم، والحديث ذو شجون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا الفائدة فيما سمعنا منكم، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس بإذن الله إذا أذنتم يا شيخ بندر.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان، ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى الشيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين، وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. إنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل، لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة، سواء بالشمس في قضايا الزروع، أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس في تفاوت الفصول ونحو ذلك، والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول أربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية. فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. أيضاً شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
2: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض كما قال عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قد قال الله عز وجل في آية أخرى ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون كما يفعل الذين يتصارعون، فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك شيخنا نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
2: نعم أحسنتم، هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأوا هذه السورة كل جمعة وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها. إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت. إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب، وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر، وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
2: أحسنت. نعم.
1: أي نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
2: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، والعين الحمئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا، فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بينها وبينها لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه، فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير لليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
2: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر وذلك أن الشمس

0: كما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلام والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر، في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف الجبال أعلى رؤوسها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: لنا صلاح المعتقد ربنا اجمعنا به في جنة أنت تجزي يا إلهي من عبد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأوامر والنواهي والشرائع والتعليمات والآداب والأخلاق والفرائض، هذه كلها محاسن في دين الله تبارك وتعالى. نحاول أن نتلمس هذه الأمور ونبينها ونفصل فيها، أو نبين أوجه المحاسن التي جاءت في هذه الشرائع والأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. كما هو معلوم، الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الثواب وعن الجزاء الذي يلقاه الإنسان بعمله الحسن أو بعمله الفاسد، يعني جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من هذه الآيات، ورغبت في يعني في العمل الصالح من خلال الثواب، وحذرت في العمل الفاسد من خلال العقاب المترتب عليه. دكتور، يعني كمدخل ومبدأ لحديثنا في هذه الحلقة، كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما يا رب العالمين.
2: اللهم آمين.
3: مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفع بما نقول وما نعمل.
2: آمين.
3: الشريعة الإسلامية الحقيقة، ونحن سنتكلم في هذا في هذه الحلقة عن الثواب الأخروي، وليس ولن نتكلم عن محاسن الشريعة في الثواب والعقاب الدنيوي، لأن هذا يستدعي حلقات كثيرة نتكلم فيها كيف يعني جعل الإسلام. عادة الثواب يكون أخرويا، وقد يكون له آثار يعني دنيوية وهو جزء من الثواب، لكن العقاب يكون عادة ما يكون دنيويا. الشريعة الإسلامية وهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى اعتنت بمبدأ الثواب والعقاب، لأن الإنسان يقوم على هذا الأمر، يعني إن كوفئ عمل وإن لم يكافأ لم يعمل، إن ترك ربما تجرأ على المخالفات، وإن أخذ انكف عن المخالفات. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، من رحمة الله أنه أثابه، من رحمة الله أنه يثيبه، ومن رحمة الله أنه يعاقبه. لو ترك الله الإنسان هكذا دون ثواب ودون عقاب، لربما فعل ما فيه الثواب ولكنه سيتجرأ على ما فيه العقاب دون أن يعلم أن فيه عقابا. وعلى ذلك فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان. قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بأن يجعل له ثوابا وأن يجعل له عقابا.
2: والآيات هذا من طبيعة خلق الإنسان، من طبيعة النفس البشرية،
3: والله تبارك وتعالى يعلم ذلك. وهذه محفزات الحقيقة، ولذلك يسأل بعض الناس يقول كيف يمكن أن أفعل الصالحات؟ نقول اقرأ في الفضائل، اقرأ في الفضائل،
2: تحفز،
3: اي تتحفز. اقرأ في الترغيب واقرأ في الترهيب. الترغيب يدفعك إلى مزيد من العمل، والترهيب يجعلك تنكف عن المخالفات الشرعية، لأنك تعرف أين مصيرك، أين مصيرك إن فعلت الصالحات، وأين مصيرك إن فعلت عكسها السيئات. ولذلك الشريعة الإسلامية اهتمت بهذا الأمر، اهتمت الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين كان يسعه أن يأمرنا وأن ينهانا وأن لا يذكر ثوابا ولا عقابا، هو رب العالمين وينبغي أن يطاع ولا يعصى، لكنه حفزنا بمثل هذه المحفزات، أعطانا حين نعمل الصالحات، ويعني توعدنا حين نعمل المعاصي، فقامت الشريعة على مبدأ الثواب والعقاب، ولذلك تستقيم حياة الناس. وهذا الأمر يعني جزء من أجزاء في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقوم على عدة أمور، هناك أمور جبلية فطرية، يعني الشريعة قد تكتفي بها، يعني نفرة الناس من بعض الأمور أو إقبالهم على بعض الأمور، يعني قد تكتفي الشريعة بالأمر الجبلي الفطري، لكن في الغالب الأمر الجبلي الفطري لا يكفي،
2: لابد معه من ماذا؟
3: لابد معه من الوازع الديني. لابد معه من الوازع الديني. الوازع الديني هو الثواب والعقاب، هو الثواب والعقاب. فإذا لم يكفي الوازع الديني في بعض الأمور كان لابد من الوازع السلطاني، ثواب السلطان وعقاب السلطان. ولذلك الحياة قائمة على ثلاثة أجنحة، على ثلاثة أجنحة. الوازع الفطري الجبلي،
2: هذا موجود عند كل الناس،
3: هذا لابد منه، لابد منه. والشريعة إن رأت أن الأمر يكفي فيه الوازع الجبلي الفطري تركت الناس إلى الوازع الجبلي الفطري.
2: ولا مثل ماذا؟
3: يعني مثلا نفرتهم من بعض القاذورات، نفرتهم، إقبالهم على الطيبات، يعني هذه الأمور يعني لا يحتاج فيها أن يأمره بأن يأخذ من هذا وأن يترك هذا. لكن أحيانا الناس تنتكس فطرهم فيأكلون الخبائث ويدعون الطيبات، فيأتي الشريعة تقول لهم يحد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أو قد لا يعرفون أن هذا من الخبائث. يعني مثلا الذين يأكلون الدم يظنون أنه من المقويات وأنه من الأشياء التي يعني تمد الجسم بالفيتامينات والدماء، وهم لا يعرفون أن الدم إذا خرج من الحيوان بعد أن تنتهي حياته يصبح بيئة خصبة للميكروبات، بالإضافة إلى أنه مادة عسرة الهضم، ففيه مضار من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بيئة خصبة، يعني عبارة عن مخزن من مخازن الميكروبات، وعليه فالشريعة عندما تمنعك لا تمنعك من قوة أنت تستمدها، وإنما تمنعك من مخزن للميكروبات يدخل جسمك فيفسده.
2: المتأمل دكتور في هذه النقطة تحديدا، عندما يحل الله تبارك وتعالى الطيبات ويحرم الخبائث، لا يمكن، وهو اللطيف الخبير سبحانه وهو أعلم بعباده، بعد كل هذه الشرائع وكل هذه التعليمات وكل هذه الرحمة والرأفة منه تبارك وتعالى على عباده، حتى على الكافر عندما يقيم عدله تبارك وتعالى فيكافئه في هذه الدنيا على عمله الصالح، أن يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بأمر يكون فيه شر له أو أن ينهاه عن أمر تكون فيه مصلحة له.
3: لا يمكن هذا، لا يمكن أبدا. الأمر قائم على المصلحة، والنهي قائم على النهي قائم على دفع المفسدة، يعني جلب المصلحة في الأمر ودرء المفسدة في النهي، حتى لو لم يتبين للإنسان،
2: سواء علم أو لم يعلم.
3: قد لا يعلم، لكن الآن في عصر ثورة المعلومات، في عصر المختبرات، في عصر تقدم العلم، أصبح غير المسلمين، وسبحان الله بعضهم يقولون نحن لا نصنع ثقافة. هذه حكمة الله أن يجعل هذه الأمور المكتشفة على أيدي الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. يعني لو اكتشف المسلمون هذه الأمور التي تؤيد ما ورد في القرآن والسنة لقال الناس
2: أنهم يعززون ما جاء،
3: يعززون ما يريدون، يعني هم يريدون أن يؤكدوا ما في دينهم. لكن عندما يقوم بهذه الكشوفات غير المسلمين، ونحن لا نرى أمرا من أوامر الشريعة، حتى الأمور التعبدية التي يذكر العلماء أنها غير معقولة المعنى، في هذا العصر أصبحنا نتعقل كثيرا من معانيها، وأصبحنا نعرف كثيرا من حكمها من خلال غير المسلمين الذين يقومون ببحوث يعني هم يقومون بالبحوث وينشرونها، وإذا بها يعني تتفق مع ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور، نقطة أخرى نريد أن نتحدث عنها، وهي الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية. عندما نتحدث عن الثواب فهو بلا حدود من الله تبارك وتعالى، وعندما جاء العقاب في الشريعة الإسلامية فجاء محددا مقننا،
3: وهذه من محاسن الإسلام. هذه من محاسن الإسلام أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل الثواب، لم يجعل الثواب والعقاب بمرتبة واحدة، وهذه من رحمة الله بنا. من رحمة الله بنا، الإنسان مبني على الخطأ، والله تبارك وتعالى حين خلق هذا الإنسان خلقه ليعمر هذا الكون، ولكي يعمر هذا الكون ركب فيه من الغرائز التي توقعه في الخطأ، ولكي يضبط هذه الغرائز لتكون تعمير لا للتدمير ضبطها يعني أحكام الشريعة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من محاسن الإسلام، أن الله تبارك وتعالى جعل العقاب على قدر العمل، أما الثواب فجعله بلا حدود وأوكله إلى الكرم والعطاء غير المحدود لله تبارك وتعالى. وعطاء الله، إذا أعطى الله الإنسان أعطى، وقليل الله كثير وكثيره وفير. فلو نظرنا إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية سنجد أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن الحسنات يقابلها عطاء الله تبارك وتعالى، وعطاء الله عظيم، وأما السيئات فيقابلها المكافأة، الجزاء بمثلها. والآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث في ذلك كثيرة، ويمكن أن نستعرض بعضا منها.
2: جميل دكتور، يعني إذا بدأنا بكتاب الله تبارك وتعالى ونستعرض فيه هذه الآيات التي تناولت مبدأ الثواب ومبدأ العقاب في كتاب ربنا الكريم جل وعلا، الله عز وجل ذكر في سورة النبأ، في سورة عمة، إن يعني في ذكره لعقاب المجرمين وفي سرد هذه الآيات في سورة عمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ذكر الله عز وجل أن هذا الجزاء يعني
3: موافق
2: لما اقترفوه اقترفوه. وعندما تحدث أيضا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب جزاء من ربك عطاء حسابا،
3: وهنا يتحدد ما ذكرناه، حيث قلنا بأن الله تبارك وتعالى حين يذكر العقاب يذكره مقابلا للعمل. إن جهنم كانت مرصادا، كفيتني ذكر الآيات، قال جزاء من ربك جزاء وفاقا، أي على قدر العمل. أما في الآيات التي بعدها: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، ثم قال عطاء حسابا، لم يقل وفاقا. كان يمكن أن يكون هناك جزاء وفاقا وهنا جزاء من ربك وفاقا، ولكن قال في مكان العمل الصالح قال جزاء من ربك عطاء حسابا. فانظر كم الفرق بين أن يعاقبك الله تبارك وتعالى، يعاقب الإنسان على ما عمل بمقدار ما عمل، وعلى أن يكافئه بعطاء الكريم سبحانه وتعالى وبالعطاء غير المحدود وبالثواب الذي ليس له حدود. وهذا يتبين فيه محاسن الإسلام في هذا الباب. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الجانب الشرعي الوازع الشرعي الديني مصلحا لحياة الناس، ولكنه عاملنا في السيئات بعدله، وعاملنا في الحسنات بفضله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور، أيضا يعني باستعراضنا لهذه الآيات، الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء، يعني عندما نتحدث عن مبدأ الثواب والعقاب لابد لنا أن نستعرض هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
3: انظر كم الفرق، كم الفرق. من كان يريد العاجلة أي الدنيا،
2: أي.
3: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. خلص هو يأخذ جزاؤه في جهنم. لكن انظر إلى الفرق، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
2: مشكورا.
3: مشكور. انظر السعي هنا، يعني تصور عندما يجعله في عقوبة، لأنه قد هدده بجهنم وتوعده بها، لكن عندما يقول الله من الذي يشكر الآن؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا.
2: الله عز وجل يشكر،
3: الله تبارك وتعالى. نعم عظيم إذا شكر الله تبارك وتعالى العبد، غفر له وأعطاه من فضله. وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن الإنسان أعطاه. ولذلك ورد عن ابنة حاتم الأصم أنها دعت بدعوة، وكان أبوها في الحج، فجاء الخليفة ومر بالبيت وقد أصيب بالعطش، فأعطته من الماء البارد، يعني أكرمت الخليفة لأنه ينبغي أن يكرم، فأعطته من الماء البارد. فالمهم سأل بيت من؟ قالوا بيت حاتم الأصم، فأخرج ما معه وقال كل واحد منكم يصنع مثل ما أصنع، فجمعوا من المال الكثير، ثم يعني أعطوا ابنة حاتم الأصم، يعني بكت، فتقول لها أمها فرج الله عنا، فعلى ما تبكين؟ قالت نظر بشر إلينا فأغنانا. فكيف إذا نظر إلينا الله؟ فأنت تتصور الآن عندما تصنع أمرا فيشكرك أحد البشر المقتدرين على أن يعطيك، يعني تحصل على خير كثير ولو حتى راحة نفسية.
2: فكيف
3: إذا كان الشكر من الشكور سبحانه وتعالى، من الخالق سبحانه الذي يملك الكون والذي يقول للشيء كن فيكون. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن العدالة انظر، وأنت ذكرتها في بداية الحلقة، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
2: الله جميل،
3: يقول من عطاء ربك، يعني في الحياة الدنيا انظر، يعني لم يجعل الله الحياة يعني موضع ثواب ولا عقاب،
2: إنما هي دار ابتلاء
3: واختبار. هي دار ابتلاء، من أعطاه ابتلاه فيما أعطاه، ومن حرمه ابتلاه فيما حرمه.
2: جميل.
3: أيوة. وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك.
2: وما كان عطاء ربك
3: مجدوذا. نعم. فيعني انظر كيف سبحانه وتعالى جعل الثواب والعقاب أخروي، وجعل الدنيا للناس كلهم، من بذل فيها الأسباب الدنيوية والسنن الكونية يحصل على ما يعني يمكن أن يحصل عليه.
2: وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى،
3: ومن محاسن الشريعة أيضا.
2: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا هذا الممتع عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور، حياكم
3: الله شيخ وائل ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة في الثواب والعقاب. تحدثنا عن اعتناء الشريعة بالثواب والعقاب، وتحدثنا عن بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي فيها إشارة لهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب. أيضا الله عز وجل ذكر في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل جاءت فيها إشارة إلى مبدأ الثواب والعقاب. يقول الله عز وجل في سورة النمل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
3: وهذه الآية أيضا تدل على نفس المبدأ الذي ذكرنا، أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم في جزاء الحسنات يعطي بلا حساب، وعندما يتكلم عن جزاء السيئات يذكر أنه بمقدار السيئة. فتأمل في هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني يعطيه، لا يعطيه على مقدار الحسنة وإنما يعطيه، لأن الله تبارك وتعالى إذا اختبر عبده فأطاعه أعطاه على مقدار، على ما يليق به سبحانه وتعالى،
2: ليس على مقدار،
3: لا على مقدار ما فعل العبد، وإنما يعطي على مقدار الكريم سبحانه. على مقدار الكريم سبحانه ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال فله خير منها. طيب وكفى؟ قال وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا عطاء آخر، بل هو العطاء الذي لو اكتفى به لكفاه، يعني لو اكتفى الله تبارك وتعالى بهذا العطاء لكفى المؤمن، يعني يكفي أن يقيك الله من فزع يوم القيامة، ذلك الفزع الذي قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا انظر ماذا يقول، من جاء بالحسنة فله خير منها. يكفي؟ قال لا، وهم من فزع يومئذ
2: آمنون.
3: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. انظر هنا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني على مقدار ما فعلتم من السيئات ستكافئون عليها بمقدارها. وهذه الآيات معرفتنا لها في هذه الحياة أيضا من محاسن الإسلام، أنه لم يترك الأمر هكذا وسكت عن الثواب والعقاب، حتى إذا ما جئنا إلى القبر وإلى القيامة تفاجأنا أن هناك ثوابا وعقابا.
2: وكأن هذه الآيات تشير إلى ميزان الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية.
3: هذا واضح من خلال الآية. وانظر الشيخ وائل، يعني رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان المؤمن، كل البشرية التي لا تدين بهذا الدين يعني تنظر إلى مستقبلها نظر المجهول، إلا المسلم فقط هو الذي يعرف ما الذي ينبغي عليه في حياته وكيف تنتهي حياته وكيف ينتقل إلى قبره وكيف يعيش حياة البرزخ وكيف ينتقل إلى الآخرة وكيف ينتقل إلى الجنة. أمور مرسومة تقرأها كأنك تراها رأي العين. أليس هذا يعطينا من السكينة ومن الطمأنينة ومن الاستقرار النفسي؟ ولذلك لماذا يفزع الكافر حين يأتيه ملك الموت؟ لأنه لا يدري إلى أين سيذهب. ولماذا تستقر حياة المسلم فتنتزع، يعني كما تنتزع الشعرة من العجين، يعني بخفة، لأنه يعرف إلى أين سيذهب. والإنسان عندما لا يدري إلى أين سيذهب ينتابه القلق والهلع والخوف، ولكن عندما يعرف إلى أين سيذهب وأنه سيذهب إلى الكريم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. كيف سأحب لقاء الله أنا لا أدري إلى أين سأذهب وكيف سأذهب وكيف ستكون الأمور؟ هذه الأمور مبشرات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
2: دكتور، سننتقل بحديثنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المبدأ، أيضا مبدأ الثواب والعقاب.
3: نعم، حديث أنس بن مالك روي في بعض الكتب السنة، ولكن سنركز الحقيقة لأنه روي عن أنس بن مالك وعن أبي ذر وروي عن ابن عباس، فسنركز على رواية ابن عباس التي رواها البخاري ومسلم، وفيها تفاصيل ربما دقيقة أدق من رواية أنس بن مالك.
2: جميل.
3: رضي الله عنه.
2: جميل.
3: ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، ومن هم بحسنة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، ثم يقول إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. انظر المضاعفة، ليست 10 مرات وإنما 700 ضعف إلى أضعاف
2: حسنة واحدة.
3: حسنة واحدة إن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. والهم هنا العلماء يذكرون الهم هنا معناها
2: هذا يدفعنا إلى مراتب القصد.
3: إلى دكتور. مراتب القصد سنذكرها إن شاء الله بعد أن نكمل الحديث.
2: جميل.
3: نعم، فإن عملها انظر هو مجرد هم، يعني عزم على أن يفعله، على أن يفعل هذه الحسنة يكتب له حسنة. تصور الآن كم يهم المسلم بحسنات فيكتبها الله دون أن يشعر أنه عمل حسنات.
2: هذا يجعلك يعني هذا يجعل الإنسان المسلم يحرص على أن يهم بهذه الأعمال الحسنة طوال يومه وليلته،
3: على أن تكون له نية.
2: أي النية صادقة.
3: بعض أهل الفضل والعلم كان يعني يحاول أن يكثر حتى من النيات، مش نية حسنة فقط، حتى أنه كان يتأخر عن فتح الباب يستجمع نيات، أنا أفتح الباب لماذا؟ إذا طرق الباب ما هي النية الحسنة التي
2: قد يكون سائل فأعطيه، وقد يكون قريب فأسلم عليه،
3: وقد يكون محتاج أو مفزوع فأؤمنه، قد يكون قد يكون يعني هذه الأشياء كلها. هذا الحديث يجعل الإنسان على مدار يومه يعني نيته في الحسنات،
2: وهو من أبرز محاسن الشريعة
3: طبعا. هذه غنيمة باردة، غنيمة باردة، أنك تؤجر وتحصل على الحسنات وأنت لم تفعل شيئا، لكن ما بعد مش يعملها واحد هكذا، لا يكون عنده نية على أنه متى تمكن من الحسنة فعلها، مش يقول أنا سأهم بإن شاء الله أتصدق على الفقراء ويأتي الفرصة للتصدق على الفقراء فلا يفعلها، يقول لا خلاص كتبت، لا أبدا لا، إنما هذا فضل الله، هذا فضل الله. قالت فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وانظر الفضل هنا، هنا الفضل، وانظر العدل هنا. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. طبعا هنا ينبغي أن يكون كف نفسه عنها، لأن سئل عمر رضي الله عنه أي الناس أفضل، الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها أم الذي لا يفكر في المعصية ولا يأتيها؟ قال الأفضل هو الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها، عنده النوازع، عنده الغرائز التي تبعثه على المعصية، ولكنه يكف نفسه عنها خوفا من الله تبارك وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبقية الحديث قال حسنة كاملة، قال فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا نص البخاري ونص مسلم. وانظر هنا يعني كيف جعل الله الفضل والعطاء الجزيل والكرم الذي لا يحد في الثواب، وكيف جعل المؤاخذة على وفق العمل في العقاب. نعم، ويعني هنا مسألة المراتب القصد إن شاء الله إن تسعى الوقت نتكلم.
2: طيب جميل، نذكر دكتور مراتب القصد، لأنك ذكرت أن يهم الإنسان، يعني هذا الهم أيضا هو من مراتب القصد، نذكرها سريعا.
3: نعم، العلماء يقولون ما يعتمر في نفس الإنسان 5 مراتب. المرتبة الأولى الهاجس، والمرتبة الثانية الخاطر، والمرتبة الثالثة حديث النفس، والمرتبة الرابعة الهم، والمرتبة الخامسة العزم. والمرتبة الخامسة إيه؟ العزم. ولكن هنا ورد الهم بمعنى العزم. ورد الهم بمعنى إيه؟ تمام،
2: بمعنى العزم.
3: أي بمعنى العزم. قال مراتب القصد 5 هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. نعم.
2: بمعنى أن يعزم متى ما توانت له الفرصة
3: سيتمكن، لكن بعض الناس يعزم على المعصية يمنعه الخوف والجبن، يمنعه يعني أمور ليست مخافة الله عز وجل، فهذا يعني تكون الموانع، لا تكون الموانع هنا يعني سببا في الأجل، لكن أن يكون عنده عزم على أن يفعل لكن في مسألة المعصية أيضا يكون عنده هم، مجرد أنه يكون، لكن لو عزم عليها فمنعه صارف غير خشية الله عز وجل، لكن لو منعته خشية الله فإنه يجر على ترك تلك المعصية وتكتب له حسنة.
2: جميل، إن شاء الله نكون لملمنا الموضوع فيما يتعلق بمحاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب، وسلطنا الضوء على جزء من
3: المحاسن كثيرة، والحقيقة لو استطردنا وتكلمنا، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقول المثل العربي.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام،
5: الدين عند الله هو الإسلام،
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها
1: وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
5: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: واحة القيم. واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا. وإنسانياً
1: في حياتنا. واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيمة وغرسها وأيضا تعزيز هذه القيمة حتى تكون مفيدة للشخص، وحتى يمتد أيضا تأثير هذه القيمة على المجتمع. وفي كل حلقة سنأخذ قيمة من القيم العظيمة، نبين أهميتها وتعريفها وارتباطها أيضا بالمجتمع، ونستشهد ببعض الأمثلة أو القصص المفيدة لهذه القيمة. بداية مستمعينا الكرام، دعونا نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم، الدكتور مفرح بن حسن الجابري، عضو هيئة التدريس

0: المواضيع وفيها كثير أيضا من التساؤلات المهمة بإذن الله حتى نغرس هذه القيمة
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
2: واحة القيم. واحة القيم.
0: إذن مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله عن الإحساس بالآخرين، قيمة الإحساس بالآخرين. يعني هذه القيمة قيمة عظيمة حقيقة، عندما تكون يعني مهتمة بالآخرين، يعني تشعر بالآخرين، هذه حقيقة يعني قيمة كبيرة، لابد للإنسان أنه يتقن ويعزز هذه القيمة. بداية دكتور مفرح، يعني نريد أهمية حقيقة هذه القيمة للشخص، أهميته أيضا بالنسبة إذا أعطاه للآخرين أو شعر بالآخرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، قيمة الإحساس بالآخرين هي قيمة إنسانية، وجاء الإسلام ليعزز هذه القيمة، ولذلك يعني الإنسان الذي لا يشعر بالآخرين ينزع منه صفة الإنسان أصلا، وتنزع منها الإنسانية، ولذلك هي قيمة راسخة في النفس البشرية، يفترض أن يتحلى بها كل إنسان، أن يحس بالناس من حوله، أن يشعر بآلامهم، أن يشعر بمواقفهم، باحتياجاتهم، أن يتعاطف معهم، أن يتلمس الاحتياجات الشخصية لكل واحد، أن يقدر مواقفهم، أن يلتمس لهم الأعذار. هذه كلها ترى تنضوي تحت يعني مسمى الإحساس بالآخرين. وحتى يتضح يعني معنى هذه القيمة وماذا يعني نقصد بها، اسمح لي أطرح مثال مستمعين ومستمعات أيضا يشاركون فيه. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فوجد أحد الصحابة رجل يقال له أبو أمامة، وجده جالسا في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا أمامة جالس في المسجد في غير وقت صلاة؟ رأى عليه علامات الحزن والهم، ورجل جالس في المسجد مهموم حزين. تعرف أحيانا الإنسان لما يصيبه هم وحزن يلجأ الخلو بنفسه، يعني صحيح. بعضهم ممكن يذهب للمسجد ويصلي ويجلس لوحده، بعضهم مثلا يذهب للبحر ويجلس لحاله مثلا،
0: وبعضهم تمر عليه صدمة نفسية.
1: نعم صحيح، واحد يكون في غرفته كذا مقفل على نفسه، يعني بان عليه آثار. هنا دورنا أن نتلمس، نعرف هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليه هذه العلامات سأله: ما جلسك في غير وقت صلاة؟ قال: هموم يا رسول الله وديون. إذا لاحظ كيف تلمس النبي صلى الله عليه وسلم وشعر به. طيب كم موقف يمر عليه وعليك وعلى اللي يسمعونا الآن، ونطنش مثل هذه المواقف.
0: صحيح.
1: يعني زميلك في العمل ممكن يوم أنت تشوفه كذا واضح عليه نوع من الهم أو الحزن
0: والقلق.
1: أو القلق
0: واكتئاب.
1: واحد أحيانا أخوك أو أختك في المنزل، والدك أو والدتك، زميل أو صديق، لابد حقيقة أن يكون عندنا هذا الإحساس المرهف.
0: يا سلام يا سلام.
1: أقول لك إيش فيك اليوم؟ اليوم أنت متغير، اليوم في شيء شاغل بالك، فأحاول أني أنا أقدم لك المساعدة. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هموم وديون، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أعلمك كلمات إن قلتهن فقضى دينك؟ قال: بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. العجيب في ماذا؟ قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني.
0: الله أكبر، أعطى الحل.
1: أعطى الحل. إذا شوف هذا الموقف يبين لنا إيش معنى الإحساس بالآخرين. عائشة رضي الله عنها مرت بموقف صعب، وهذا حقيقة يعطيك قمة التعاطف والإحساس بالآخرين. في حادثة الإفك الشهيرة لما اتهمت في عرضه وهي الطاهرة المطهرة وبرأها الله من فوق سبع سماوات، في قرآن يتلى إلى قيام الساعة، جلست تبكي في بيتها. تتخيل واحد يسمع كلام عن نفسه، ناس تتهمه بشيء ما سواه وهو بريء منه. لا شك أن وقعها على الإنسان الشريف والعفيف صعب جدا يعني.
0: فعلا.
1: فكانت متأثرة وتبكي، فجاءت إحدى نساء الأنصار وجلست معها في البيت، قالت وأخذت تبكي معها، قالت: ماذا أقول لك؟ لكن أبكي معك، أشاركك في هذا. فتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما نسيتها لها. ولذلك الناس يتذكرون الذين يقفون معهم في مواقف الألم،
0: مواقف الصعبة،
1: فعلا. مواقف الصعبة، مواقف الحزن، مواقف الانكسار.
0: وهناك تظهر قيمة الإنسان في هذه المواقف الصعبة فعلا.
1: تظهر أصلا، يظهر معدنك.
0: يا سلام.
1: أني أنا والله أشوف صديقي أو صاحبي أو أخي أو إنسان مثلا زميل، أو حتى لو ما في علاقة، يعني أنا مفروض أتلمس احتياجات الناس. اللي أجده في موقف صعب حاول أني أنا أتعاطف معه. إذا الإحساس بالآخرين أني أتفهمهم، أتفهم مواقفهم، أتفهم تصرفاتهم. خلينا نقولها كذا بعبارة بين قوسين، يعني ضع نفسك مكانهم.
0: يا سلام.
1: حط نفسك مكانه. يعني مثلا أنت شفت إنسان تصرف بسلوك معين، لابد أن تشعر بدوافعه.
0: يا سلام.
1: يا أخي هذا ممكن اليوم أنه متضايق، ممكن مر بأزمة مالية، ممكن عنده مشكلة في البيت، ممكن أحد أبنائه مريض. إذا أنا حقيقة أحاول أن أخرج من نفسي إلى أن أشعر بالآخرين.
0: الله الله.

0: تكفى عنه حتى لو بكلمة بسيطة جدا. يعني ربما كما ذكرت يعني الدموع ويعني بكت يعني مع عائشة رضي الله عنها، فهذه يعتبر فعلا يعني قيمة عظيمة عندما تكون صحيح. في الشخص عندما يتلمس حاجات الآخرين.
1: صحيح.
0: طيب دكتور مفرح، إن جينا نعرف هذه القيمة، قيمة الإحساس بالآخرين، يعني ماذا يمكن أن نقول في تعريف هذه القيمة؟
1: أن تشعر بالآخرين باختصار.
0: يا سلام.
1: أن تشعر بهم،
0: هي تعرف نفسها،
1: هي تعرف نفسها.
0: يا سلام.
1: وهي مهمة جدا. ليش؟ أولا يا أخي، الإحساس بالآخرين هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أن يهبك الله قلبا طيبا مرهفا حساسا تشعر بالناس.
0: صحيح.
1: ترى هذه نعمة كبيرة يفتقدها بعض الناس، ترى يظن أن مثلا القسوة والشدة والجلاف أن هذه صفة جيدة. لا، ترى الإحساس المرهف، الإنسان يشعر بالآخرين، هذه نعمة كبيرة جدا. ولذلك وعد الله سبحانه وتعالى صاحب هذا القلب الطيب والمرهف الذي يشعر بالآخرين وعده بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم.
0: الله،
1: شوف رقيق
0: الله.
1: القلب قريب، هذا يحتاجه، هذا مثلا يطلب منه مساعدة. ما يشعر الناس أن بينكم حواجز.
0: صحيح.
1: ما يشعر الناس أن الوصول لك صعب،
0: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل هين لين. يعني لابد أن الإنسان يكون يعني لين وهين مع الناس أيضا.
1: صحيح. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس.
0: الله.
1: شوف المعاني: هين، لين، سهل. يا أخي والله عبارات ما أجمل أن نتصف بها. ثم قال: قريب من الناس. هذا هو الإحساس. يلجؤون له، يستشيرونه إذا في أزمة، في شيء يستفزعون به. الإحساس بالآخرين يدفعك حقيقة من أهميتها إلى ترابط المجتمع. المجتمع كالبنيان المرصوص، فأنت لما تشعر بالناس من حولك هنا في دعم حقيقة لوحدة المجتمع، ترابط المجتمع، تماسك المجتمع. أيضا حب الخير لهم.
0: صحيح.
1: أن تخرج من أنانيتك وذاتيتك، أن تتسامى على رغباتك الشخصية. يعني بعض الناس يهمه أنا كما يقول الطوفان من بعدي، يعني النجاح له شخصيا،
0: ما همه
1: الآخرين، الفوز له شخصيا. لا يا أخي، أنت وسع دائرتك، أنت تنجح وغيرك ينجح.
0: صحيح.
1: تساعد الآخرين للتميز. مفروض تشعر أن نجاح الآخرين هو سعادة لك.
0: الله.
1: فوزهم سعادة لك.
0: فعلا.
1: إذا أنت نجحت أنا أفرح، هذه قمة الإحساس.
0: فعلا.
1: ولذلك يعني يقول أحدهم حقيقة في التعبير عن الإحساس، يقول: ولو أني حبيت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا. ما هو بكل حالي.
0: الله. نعم.
1: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تكتنف البلاد.
0: الله.
1: يقول: ما أبغى مطر علي الحال، أبغى على كل البلاد وعلى الناس تنبسط.
0: فين العقلية هذه اللي
1: قمة الإحساس حقيقة؟ أنك تحس بالآخرين بمشاعرهم، وهذه اللي أيضا من أهميتها في المجتمع، إن هي اللي تبني المبادرات الإيجابية. الآن كثير من المبادرات الإيجابية في المجتمع هي ناتجة عن إحساس. لما شعر مثلا هذا المبادر بحاجة الناس مثلا لمثلا علاج، وفر لهم مثلا العلاج، شعر بحاجة الناس مثلا إلى التعليم بطريقة معينة فوفر لهم هذا الأمر.
0: صحيح.
1: فتأتي المبادرات من الإحساس بالناس،
0: كلها نابعة من هذا الإحساس.
1: لا شك. كل المبادرات والمشاريع العظيمة، وحنا اليوم نشوف مثلا الآن يعني دولة المباركة تقوم بكثير من المشاريع.
0: صحيح.
1: أنا أعطيك مثال، يعني منصة إحسان الآن.
0: صحيح.
1: هذه أصلا الدافع هو الإحساس بالآخرين.
0: فعلا.
1: وحنا رأينا كيف تفاعل يعني الناس حقيقة مع هذه المنصة، إحساسهم بمشاعر الناس حولهم، بآلامهم، بأوجاعهم، باهتماماتهم، باحتياجاتهم، حقيقة صورة مشرقة جدا تبني الإحساس بالآخرين.
0: هي ترتبط بالعواطف يعني دكتور مفرح؟
1: هي تبدأ بالعاطفة.
0: يا سلام.
1: تبدأ بالعاطفة. الإحساس
0: عندما تتعاطف،
1: أني أتعاطف معك.
0: نعم.
1: أشعر بك.
0: نعم.
1: ولذلك هذه يأتي بعدها السلوك.
0: يا سلام.
1: السلوك اللي هو مثلا أني والله ممكن أدعمك ماليا، ممكن أواسيك بكلمة، ممكن أقضي مثلا حاجة لك مثلا، ممكن أمشي معك في أمر وموضوع أنت تحتاجني فيه. فهي تبدأ بهذا التعاطف. إذا فقد التعاطف سيغيب السلوك.
0: جميل. طيب دكتور مفرح، يعني هل ممكن أنه نقول أنه هذه القيمة، قيمة الإحساس والشعور بالآخرين، هي صفة يعني موجودة عند الشخص أصلا، ولا هي مكتسبة، تكتسب من خلال مثلا دورات، من خلال خبرات الناس، أو من خلال تعاملك مع الناس زي ما ذكرت، خلال اكتسابك هذه القيمة يعني ممكن تأديها إذا اكتسبتها من الناس؟
1: الإنسان كائن عاطفي.
0: يا سلام.
1: الإنسان كائن عاطفي، وكثير من تصرفاتنا ومواقفنا أصلا دوافعها عاطفية. يعني لو أتينا للحب عاطفي، الكره أيضا المقابل هو عاطفة.
0: صحيح.
1: إذا حين التصرفات المبنية على العاطفة، لكن أنا كيف أوجه هذه العاطفة؟ يعني ممكن واحد مثلا من التنشئة من الصغر أن مثلا يوجه لي عاطفة الانتقام والكره مثلا والقسوة، ممكن. لكن لما ينشأ على عاطفة الحب، تعاطف، حب الخير للآخرين، حب منفعة الآخرين، السعادة لأجلهم، هذه المعاني اللي لابد حقيقة أنها تغرس في الناشئة وتغرس في الشباب، ونبدأ أن نغرس حقيقة جميعا في أنفسنا.
0: إذن هي تكتسب،
1: هي تكتسب لا شك جميل. تكتسب. نعطيك مثال بس على موضوع الاكتساب.
0: نعم.
1: جاء رجل من الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم، فراه يقبل الحسن والحسين، فقال له أتقبلون صبيانكم؟ شوف هذه عاطفة، يقبل أحفاد والنبي صلى الله عليه وسلم. والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك. إذا ممكن أحد يكتسبها وممكن أحد يفقدها،
0: صحيح.
1: فهي أيضا مكتسبة. وخلني أذكر مثال حقيقة رائع وجميل يعزز لنا معنى أني أحس بالآخرين. في الحديث القدسي، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت
0: فلم تعدني،
1: فلم تعدني. يقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني مستغرب كيف. يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما لو عدته لوجدتني عنده. انظر كيف الإحساس،
0: سبحان الله.
1: يعني إذا أنت هذا مريض تشعر به، ولذلك الله يرغبك في هذا الأمر. لو شعرت بهذا المريض وخرجت من منزلك وركبت سيارتك وذهبت إليه تزور مثلا في بيتي أو في المستشفى، لوجدت الله عنده، إلى وجدت الأجر والخير والثواب والبركة.
0: الله أكبر.
1: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ يعني الإنسان الأول وهلا مو مستوعب، يعني كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: إنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. يقول: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما إنه استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدتني عنده. إذن هذه ربي فينا ويؤسس فينا نشر بالآخرين: أطعم هذا وأسقي هذا وأعود هذا وأزور على هذا وأساعد هذا. يا خلال نأخذها مثلا في أشياء بسيطة، لما أحد أصدقائك مثلا يحقق نجاح شخصي، فاز بجائزة، تخرج من مرحلة، تعين في وظيفة، ترقى في عمله، أي أمر من هذه الأمور،
0: تبارك له،
1: يخلي إحساس أني أرسل رسالة، أتصل به مثلا إذا كان وسائل التواصل، أعلق مثلا، أبارك له. هذا إحساس
0: صحيح فعلا، ويشعر به أيضا الشخص الآخر. يعني هذا عندما تضع نفسك أنت الشخص الآخر وأحد يعني من الأقارب أو الأصدقاء أو كما ذكرت يعني من الزملاء، يعني يبارك لك ويتفائل بهذه الشهادة اللي أنت أخذها، فبالتالي يعني تزرع في قلبي السعادة فعلا. هذا الشخص يكون إنسان سعيد بالآخرين هؤلاء.
1: لا شك الإنسان ترى يفرح بمشاعر الناس،
0: يا سلام،
1: تجاهه،
0: يا سلام.
1: ولذلك هذه جزء من النجاح وجزء من السعادة. يعني تخيل أنت إنسان مثلا حصل على شهادة معينة أو تعين، ما حد اتصل ولا بارك ولا هنى، ما رح يكون طعم ولا لا؟
0: صحيح فعلا،
1: ما رح يكون طعم. لكن لو مثلا خلص والرسائل والجوال ما يوقف من الاتصالات وتهنئة وتبريكات، ويجون أصحابه مثلا يعملوا له كذا حفلة صغيرة،
0: صحيح فعلا،
1: هذه ممكن سعادتها أكثر من حصوله على الشهادة ولا الوظيفة. المشاعر التي وجدها من الناس
0: تأثير قوي جدا.
1: لا شك، نعم صحيح.
0: الله يعطيك العافية دكتور مفرح. أنا استأذنك حقيقة في فاصل قصير ومن ثم نعود بإذن الله. فاصل قصير مستمعين الكرام، ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم، واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. طبعا يشرفنا اليوم طبعا الدكتور مفرح بن حسن الجابري، عضو هيئة التدريس بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب بك دكتور مفرح مرة أخرى في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحييك دكتور مفرح. يعني كنا نتحدث قبل فاصل عن أهمية هذه القيمة، قيمة الإحساس بالآخرين، ويا لها أيضا من قيمة عظيمة، قيمة يعني تكتسب عندما يكون الإنسان فعلا يعني صغير أو من النشأ تكتسب هذه القيمة. وذكرنا أنه فعلا هي الشعور بعواطف الناس والشعور أيضا بعواطف الآخرين، وهي قيمة كبيرة جدا عند الإنسان أنه يشعر بالآخرين. دكتور مفرح، يعني لعلنا نذكر أنواع هذه القيمة، قيمة الشعور بالآخرين. ماذا يمكن أن نقول في أنواع هذه الشعور بالآخرين؟
1: مجالات يعني تطبيقها وأنواعها، أنها تكون مثلا مع الوالدين في البيت، تشعر بهم، تشعر باحتياجاتهم قبل أن يطلبوك مثلا، تشعر مثلا برغباتهم، كنت مع والدك شعرت أنه متضايق من أمر تحس فيه. ولذلك بعض الأبناء ما شاء الله فيه يعني هذا الإحساس الجميل، يعرف مثلا ما هي الأشياء اللي تغضب والدته أو والده فيبتعد عنها،
0: صحيح،
1: يعرف ما هي الأشياء التي تسعدهم فيأتي بها. يعني بعضهم حتى في مثلا أشياء بسيطة يعرف أن مثلا هذا النوع مثلا من العصائر أو من الأكلات مثلا يدخل السرور لوالده، فهو يعني ينتهز مثل هذا الأمر لأنه يشعر به. وجد يوم مثلا والده متغير في شيء معين يجلس يلاطفه ويدخل السرور على نفسه. يعني أحد الصحابة مر يوما، شوف قمة الإحساس، مر يوم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد مع أصحابه، دخل بس المسجد وخرج وذهب إلى زوجته قال أعدي لنا طعاما لخمسة وستة أشخاص فقد عرفت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله
1: يا الله.
0: الله هذا وصل مرحلة من
1: ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلبه، تلمس شعرت بهذا الأمر. بعض الأبناء مثلا ينتظر لين الوالد يطلب أو الوالد يطلب، يا أخي لا تنتظر، ترى قمة البر أنك أنت تبادر. يعني
0: صحيح.
1: الإحساس مثلا بإخوانك من حولك، هذا يحتاج مساعدة، هذا يحتاج دعم. ترى بعض الناس يظن أنه دائما الدعم هو شيء مالي، لا، ترى أحيانا الدعم بكلمة طيبة. صحيح. في لحظة انكسار تنتشله.
0: يا الله.
1: ولذلك الناس يتذكرون دائما الذين يقفون معهم في لحظات السقوط والانكسار،
0: الأوقات الصعبة،
1: الذي يمد يده إليك ينتشلك. أحيانا مثلا أخوك في مرحلة معينة يدرس، ربما رسب في مادة أو كان يريد أن يدخل تخصص وما استطاع نسبة ما دخل التخصص هذا، فيكون حزين، فأنت ممكن تواسيه بكلمة طيبة
0: تخفف عنه كثير،
1: تخفف عنه وإن شاء الله لعله خير لك.
0: صحيح.
1: وما تدري عسى أن تكره شيء وجعل الله في خيرا كثيرا، أو تدله على مثلا وسائل أخرى أنك ممكن تدخل السنة الجاية، تشاركه الهم. هذه المشاركة.
0: يا سلام.
1: هذه اللي نبغاها.
0: يا سلام.
1: ولذلك لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق إلا مسعد الحال.
0: الله أكبر. وهذه قيمة
1: يعني بكلمة
0: هي مرتبطة هذه أيضا دكتور مفرح بالإيجابية، أن الإنسان أصلا هو يكون إيجابي حتى يشعر بالآخرين. صحيح. إذا كان الإنسان يعني سلبي فما يشعر بالآخرين أبدا.
1: صحيح. الإنسان دائما لما يفكر في غيره، ولذلك يعني يقولون من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا.
0: الله.
1: ومن عاش لغيره عاش كبيرا ومات كبيرا.
0: الله الله.
1: ولذلك شوف دائما الإنسان اللي يعيش لغيره، الإنسان اللي يحس، يعني شوف الآن مثلا على أمثلة بسيطة، يعني في بعض الأسر مثلا في واحد من الأبناء هو الأساس مثلا في الأسرة، وقد لا يكون هو الكبير، قد يكون الوسط، قد يكون الأصغر، لكن لأنه يحمل هم الجميع ويساعد الجميع ويقف مع الجميع. كذلك أحيانا من الزملاء والأصدقاء، شوف الآن بعض الأصحاب في واحد هو حجر الزاوية.
0: صحيح.
1: دائما
0: تقع عليه المسؤولية،
1: تقع عليه المسؤولية، هو يتحمل الجميع، هو يبادر، هو مثلا يقف معهم يواسيهم. ولذلك دائما لو سألت أي واحد تقول له مثلا مين الأشخاص اللي أثروا في حياتك، يقول لك واحد هذا فلان كذا. تسأله ليش؟ قال والله أنا مرة صار معي كذا موقف. ليش؟ لأن هذا كان حاضرا في مثل هذه المواقف.
0: الله الله. إذا لما نحضر الشخص هذه المواقف، لما نستذكر هذه المواقف فعلا نستذكر الشخص اللي وقف معاه واللي يعني واساه في يعني خلال هذه المهمة اللي معه.
1: طيب معلش بس من الأنواع كذلك.
0: نعم.
1: الإحساس بالآخرين مثلا الناس من حولك، يعني عامة الناس في المجتمع، يعني مثلا أنت في الطريق لابد تشعر بالناس اللي حولك.
0: نعم.
1: يعني بعض الناس مثلا يكون في الطريق لا يبالي بأحد.
0: صحيح.
1: يا أما سرعة زائدة ويؤذي الناس، يا أما أنه مثلا ينشغل بالجوال وتلقى مثلا الناس وراه متأخرين ومرة يمنة ويسرة في الطريق وهم يشغل بالجوال، أو أحيانا مثلا تجده يجي مثلا يبغى يشتري من مكان معين ممكن يوقف ويقفل على الناس، يقول دقائق بس أنزل وأشتري وأعود. طيب يا أخي حس في الناس اللي حولك،
0: ممكن عنده مريض،
1: يا أخي عنده مريض مستعجل، هذا طالع من العمل يبغى يأخذ حاجة ويمشي، أنت جاي موقف وراه مثلا. لذلك الإحساس ترى في كل شيء.
0: يا سلام.
1: يعني أنت مثلا الآن أيضا في الطريق الشخص مثلا يعني لما يرمي أشياء كرمكم الله مثلا نفايات في السيارة أو قادورات أو شيء يرميها في الشارع، يا أخي لا بتحس بالناس اللي حولك.
0: صحيح.
1: يروحون إلى متنزهات مثلا، شوف المتنزهات جميلة جدا ما شاء الله، خاصة الأجواء الأيام هذه.
0: صحيح.
1: وبفضل الله عز وجل يعني نعيش في أجواء جميلة وأمطار والدنيا الآن خضرة في كل مكان.
0: صحيح.
1: ممكن يروح يتمشى مثلا هو وأهله، يمشون من المكان وهو مليء ببقاياهم ونفاياتهم. أين الإحساس بالآخرين؟ جميل جدا، الحمد لله الآن عندنا أنظمة وقوانين يعني أصبحت تفرض عقوبات على من يفعل هذه الأشياء، لكن يفترض أن تكون نابعة من الشخص،
0: الشخص.
1: أنه يحس أن ترى في ناس بيستفيدون من هذا المكان غيرك.
0: جميل جدا. إذا هذه هي الأنواع وهذه هي يعني الصور، وتتعدد فعلا أشكال قيمة الإحساس بالآخرين. طيب دكتور يعني مفرح، إذا جينا نتكلم عن الإحساس بالآخرين يعني في المجتمع أيضا، كيف ممكن نقول يعني قيمة الإحساس بالآخرين عندما ترتبط بالمجتمع الآن؟ كيف حيكون تأثيرها على هذا الفرد؟
1: أولا الترابط المجتمعي.
0: يا سلام.
1: هذا أول شيء، حيكون في تكافل اجتماعي، في ترابط مجتمعي، الإنسان يشعر أنه أخوانه من حوله، يشعر أنه الناس هتساعده. هذا أول شيء. الأمر الآخر نشر السعادة والمحبة والألفة. تجد أنه كل مجتمع مثلا يشعر بأنه شخص واحد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تخيل لو كان هذا الإحساس عندنا موجود، يعني إذا كان وصل عندنا الإحساس أن الله عز وجل يأجرك عليه، يأجرك عليه، عشان أنه لابد أن نربي هذا في أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث الصحيح أنه رجل كان يمشي في الطريق في يوم صائف شديد الحر وفي الصحراء وشمس شديدة، وبلغ به العطش مبلغا عظيما، فوجد بئرا فنزل وشرب. لما خرج من البئر فإذا به يجد، أكرم الله السامعين، كلبا يلهث من شدة العطش. فين الإحساس الآن؟ قال هذا الرجل: والله لقد بلغ من هذا الكلب ما بلغ بي. يعني حس فيه، قبل شوي كان هو عطشان وشعر بالحر ومع الصيف والشمس الحارقة، ونزل وشرب، لما خرج وجد هذا الحيوان فشعر به، فنزل البئر وملأ خفه ثم سقى الكلب فشكر الله له صنعه ودخله الجنة.
0: شوف سبحان الله، في حيوان
1: شوف أكرم فما الله بالك صنع. بالناس
0: الله الله الله.
1: لذلك الإحساس يأخذ قيمة عالية. احنا نتكلم عن الناس، يعني نتمنى أن نصل هذه القمة حقيقة، وهذه المثالية وهذه الروعة، أن تشعر بالناس من حولك.
0: الله أكبر.
1: أيضا في المجتمع يعني الإحساس بالآخرين يخفف كثير من المشكلات. كيف؟ الآن كثير من الخلاف في وجهات النظر والمشكلات ترى هي لأني ما أشعر بالآخرين.
0: صحيح.
1: ممكن تتقول كلام فأنا أفسره بطريقة معينة،
0: وهذا الحاصل في السوشيال ميديا الآن.
1: يا سلام عليك. لذلك الإحساس بالآخرين يدفعك لإعذارهم. إيش معنى إعذارهم؟ يعني تلمس العذر لهم.
0: يا سلام.
1: تقول والله ممكن كتب هذه في لحظة زعل.
0: صحيح.
1: ممكن الآن في لحظة ضغط، في مثلا
0: هو ماشي
1: كتبها وهو مستعجل.
0: هو مستعجل.
1: يعني لا بتحس فيهم.
0: تحس فيهم فعلا.
1: الآن واحد يزعل قال مر من جنبي وما سلم. يا أخي وين الإحساس بها؟ يا أخي أمكم مشغول بال.
0: وهذه منتشرة الآن يعني فعلا.
1: يعني ممكن هو أصلا مشغول بحاجة، مثلا فرض صار عنده مثلا مشكلة في العمل ومدوش ذهنية مسكي. صحيح. أو يفكر في قرار. ترى أحيانا يمر بالإنسان مواقف ينشغل ذهنيا.
0: صحيح.
1: ينشغل ذهنيا
0: وما يرى الإنسان اللي أمامه، يعني ما يركز فعلا.
1: إذا نحس فيهم. طيب أديك حاجة ثانية. الآن صار يتصل على بعض، إذا ما رديت يدخل على الواتس يشوف أنت متصل ولا لا. إذا أرسل رسالة وشافك متصل، ولا اتصل ما رديت، طيب يا أخي يمكن هو الآن في وقت ما هو مناسب. صحيح. حس فيه.
0: صحيح. صحيح.
1: لابد أن تشعر في الآخرين،
0: تعطي له العذر وتلتمس له العذر.
1: لذلك الإحساس هذا سيخفف كثير من الاحتقان والمشكلات الموجودة. الله. والنفرة اللي بين يعني الناس تقع أحيانا.
0: الله.
1: لما يتلمس الإنسان ويضع نفسه في مواقف الآخرين.
0: جميل دكتور مفرح، يعني خلينا ننتقل للمحور الأخير وهو كيف نزرع هذه القيمة، وهذا المهم طبعا في حديثنا طبعا في برنامج واحة القيم، إنه كيف نعزز وكيف نزرع هذه القيمة عند هذا الشخص حتى بإذن الله تفيد المجتمع أيضا.
1: أولا بنشر الوعي بمثل هذه الحلقات.
0: نعم.
1: توعية الناس بأهمية هذه القيمة، كثرة الحديث عنها. اثنين، التطبيقات العملية، يعني لما يربى الأطفال من الصغر على أن يشعروا بالآخرين، على أن يساعدوهم. يعني مثلا الأب ممكن أن يتصدق، خليه يشرك ابنه مثلا في هذا الأمر.
0: نعم.
1: ممكن هو الآن سيدخل على مثلا منصة إحسان ويتبرع مثلا، ممكن يخلي ابنه هو اللي يدخل ويتبرع. هنا أنا
0: يعني
1: في تعليم وتربية أنه ممكن يشارك هذه القيمة. تطبيقات بيننا حنا، يعني تعرف حتى في المجلس مثلا لما نجلس مع بعض، ممارسات حنا هي مثلا تغرس وتؤيد يعني وتؤكد هذه القيمة. وإذا جلست وكان مثلك قائما فمن المروءة أن تقوم وإنابا.
0: الله.
1: وإذا اتكأت وكان مثلك جالسا فمن المروءة أن تزيل المتكأ.
0: الله.
1: وإذا ركبت وكان مثلك ماشيا فمن المروءة أن مشيت كما مشى.
0: الله أكبر.
1: إذا تطبيقاتنا وممارساتنا أني أحس فيهم، أشعر بهم. الأمر الآخر حقيقة التذكير دائما بالآيات والأحاديث، يعني نحن مجتمع الحمد لله مسلم وننطلق من الكتاب والسنة، وكما سمعت يعني أصلا القرآن والسنة جاء لتعزيز هذه القيمة، وفي مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حث عليها، فالتذكير بها دائما، التذكير بالأجر الأخروي، أنه ترى ما أنت فقط يعني ستكسب أشياء في الدنيا لا من محبة الناس وتقديرهم، بل في الآخرة.
0: صحيح.
1: ولذلك هذه معليش رسالة أنا أقولها لبعض الناس، ممكن يقول يا أخي أنا أشعر بالآخرين بس ما حد يشعر فيه. أنت لا تنتظر المقابلة والمكافأة من الناس، لا، أنت اعمل بما تراه يعني من نفسك، اعمل زي ما نقول بين قوسين بأصلك أنت، بأخلاقك، بقيمك، والأجر من الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: لن يضيع من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كلمتك الطيبة اللي قلتها لأحد، مواساتك في لحظة ألم وانكسار وحزن، دعمك بكلمة مثلا لشخص ناجح أو شخص مثلا في لحظة فرح، كل هذه الأشياء لن تضيع. لذلك رب كلمة تكون من رضوان الله، يقولها العبد يلقى الله عز وجل هو راض عنه يوم القيامة.
0: الله الله الله،
1: فلا نحتقر يعني مثل هذه الأشياء.
0: الله أكبر. الله يعطيك العافية دكتور مفرح، يعني كنت معنا طبعا ضيفا في هذه الحلقة، وطبعا فعلا يعني القيمة هذه قيمة عظيمة جدا، عندما يشعر الإنسان بالآخرين، يتفقد أحوال الآخرين، يتلمس أيضا حاجات الآخرين، ويا لها من قيمة عظيمة، وفعلا تأثيرها كبير على المجتمع عندما تكون هذه القيمة عند كل شخص في المجتمع وهو يشعر بالآخرين. احنا شاكرين لك وجودك معنا دكتور مفرح في هذه الحلقة، ونلقاك بإذن الله في الحلقات القادمة.
1: الله يعطيك العافية، والشكر لكم أنتم أيضا.
0: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور مفرح بن حسن الجابري، عضو هيئة التدريس بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، كنا سعيدين جدا بلقائه في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، ونلقاكم في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان، تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
3: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
3: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا. وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً. من تقديم عبد الله فلاتة، وإخراج ساري جبرة.
4: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقفوا مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين، لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
2: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: الشيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
3: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
3: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون، لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب، أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
3: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
2: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
3: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
2: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
3: نعم، الحديث صحيح: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين، ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم.
2: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
3: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء. فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، ولما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهدى. نعم.
2: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
3: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته، فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم الشيخ. حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
3: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
3: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة، فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
2: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة، وما الأسباب في ذلك؟
3: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه، فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
2: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه، بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
2: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
3: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
2: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
3: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل، لا ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
2: حديث الشيخ وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي،
3: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
2: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، هذا شيء حاصل بسبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
2: حديث في الشيخ صالح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صحية.
3: نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ. أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
3: أولا، ما أثنيت به علينا، نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
2: نعم، يقول كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
3: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وذلك في الجنة. إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة وابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
2: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
3: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
2: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم.
2: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
3: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
2: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة، ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আন কাতাদা ক্বাল হাদাসানা আনাস ইবনু মালিক আন্না নাবিয়াল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া মুআযু ইবনু জাবাল রাদিফুহু আলার রাহল ক্বাল ইয়া মুআযু ক্বাল লাব্বাইকা রাসূলাল্লাহি ওয়া সা'দাইক ক্বাল ইয়া মুআযু قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما رواه مسلم وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم وعن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك رواه مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: الوجه الثامن أن تسمية تأثير الرب في مخلوقاته فعلاً وصنعاً وإبداعاً وإبداءً وخلقاً وبرءاً وأمثال ذلك من العبارات هو مما تواتر عن الأنبياء، بل ومما اتفق عليه جماهير العقلاء، وذلك من العبارات التي تتداولها الخاصة والعامة تداولاً كثيراً. ومثل هذه العبارات لا يجوز أن يكون معناها المراد بها أو الذي وضعت له ما لا يفهمه إلا الخاصة، فإن ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه بكلامهم. ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام، وأيضا فلو كان المراد بها غير المفهوم منها

0: لكان الخطاب بها تلبيسا وتدليسا وإضلالا. وأيضا فلو قدر أنهم أرادوا بها خلاف المفهوم لكان ذلك مما يعرفه خواصهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن الله خالق كل شيء ومليكه، وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما. فحدثت هذه المخلوقات بعد أن لم تكن. وإذا كان كذلك حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه العبارات، واستفدنا بذلك أن من قصد بها غير هذا المعنى لم يكن موافقا لهم في المراد بها. فإذا ادعى أن مرادهم هو مراده في كونه في كونها ملازمة للرب أزلا وأبدا، علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير العقلاء كذبا صريحا، كما يصنعون مثل ذلك في لفظ الإحداث، فإن الإحداث معناه معقول عند الخاصة والعامة، وهو مما تواتر معناه في اللغات كلها. وهؤلاء جعلوا لهم وضعا مبتدعا، فقالوا الحدوث يقال على وجهين، أحدهما زماني ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق، والثاني أن لا يكون الشيء مستندا إلى ذاته بل إلى غيره، سواء كان ذلك الاستناد مخصوصا بزمان معين أو كان مستمرا في كل الزمان. قالوا وهذا هو الحدوث الذاتي. وكذلك القدم فسروه بهذين المعنيين، وجعلوا القدم بأحد معنييه معناه معنى الوجوب. قالوا والدليل على إثبات الحدوث الذاتي أن كل ممكن لذاته فإنه لذاته يستحق العدم، ومن غيره يستحق الوجود، وما بالذات أقدم مما بالغير، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدما بالذات، فيكون محدثا حدوثا ذاتيا. وقد أورد عليهم الرازي سؤالا، وهو أنه لا يجوز أن يقال الممكن يستحق العدم من ذاته، فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا ممكنا، بل الممكن يصدق عليه أنه ليس من حيث هو موجود، ولا يصدق عليه أنه من حيث هو ليس بموجود، والفرق بين الاعتبارين معروف. بل كما أن الممكن يستحق الوجود من وجود علته، فإنه يستحق العدم من عدم علته. وإذا كان استحقاقه الوجود والعدم من الغير ولم يكن واحد منهما من مقتضيات الماهية، لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر، فإذا لا يكون لعدمه تقدم ذاتي على وجوده. قالوا ولعل المراد من هذه الحجة هو أن الممكن يستحق من ذاته لا استحقاقية الوجود والعدم، وهذه اللا استحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق، فتقرر الحدوث الذاتي من هذا الوجه. فيقال هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سلمه لهم من المقدمات الباطلة، فإن هذا الكلام مبني على أن المعين في الخارج ذات تقبل الوجود والعدم غير الوجود الثابت في الخارج، وهذا باطل. ومبني أيضا على أن عدم الممكن معلل بعدم علته، وهو باطل. وأما الاعتذار بأن المراد أنه لا يستحق من ذاته وجودا أو عدما، فيقال إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقا للعدم بحال، فإن نفسه لم تقتضي وجوده ولا عدمه، ولكن غيره اقتضى وجوده ولم يقتضي عدمه، فيبقى العدم لم يحصل من نفسه ولا من موجود آخر بخلاف الوجود، فلا يكون عدمه سابقا لوجوده بحال. وقوله الاستحقاقية وصف عدمي، جوابه أن هذا العدمي هو عدم النقيضين جميعا، الوجود والعدم، ليس هو عدم الوجود فقط، والنقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال إن ارتفاع النقيضين جميعا سابق لوجوده، وإن أريد أنه ليس واحد من النقيضين منه فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. وهم يقولون عدمه سابق لوجوده مع أنه موجود دائما، فعلمت أنهم فعلمت أنهم مع قولهم فإن الممكن قديم أزلي يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده بوجه من الوجوه. وإنما كلامهم جمع بين النقيضين في هذا وأمثاله، فإن مثل هذا التناقض كثير في كلامهم، ولكن الإمكان الذي أثبته جمهور العقلاء وأثبته قدماؤهم أرسطو وأتباعه هو إمكان أن يوجد الشيء وأن يعدم، وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقا حقيقيا، فإن كل ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه، كما أفسدوا الأدلة العقلية بما أدخلوه فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هي عليه، وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة لأنها أدخلوا في التلبيس والتمويه، مثل لفظ التأثير والاستناد ليقولوا ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر. والمراد في الأصل الذي قاسوا عليه على قولهم إنه عدم لازم لوجوده في الفرع أنه مبدع لمبدع ومخلوق لخالق، فأين هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ الوجه التاسع أن يقال حقيقة هذه الحجة هي قياس مجرد بتمثيل مجرد خال عن الجامع، فإن المدعي يدعي أنه لا يشترط في فعل الرب تعالى أن يكون بعد عدم، كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم، وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله إن التأثير لا يشترط فيه سبق العدم، فيقال له لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من اللفظ، بل لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا يخصهما، بل القدر المشترك الذي بينهما يتناول كل لازم لكل ملزوم، فيلزمه أن يجعل كل لازم مفعولا لملزومه. وإن سلمنا أن بينهما قدرا مشتركا فلا نسلم أنه مناط الحكم في الأصل حتى يلحق به الفرع، وإن ادعى ذلك دعوى كلية وصاغه بقياس شمول قيل له الدعوى الكلية لا تثبت بالمثال الجزئي، فهب أن ما ذكرته في الأصل أحد أفراد هذه القضية الكلية، فلما قلت إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك أن ترجع إلى قياس التمثيل، ولا حجة معك على صحته هنا. ثم بعد هذا نذكر نحن الفروق الكثيرة المؤثرة، وهذا الوجه يتضمن الجواب من وجوه متعددة. قال الرازي البرهان الثامن لوازم الماهية معلولة لها وهي غير متأخرة عنها زمانا، فإن كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلث، وهذا الاقتضاء من لوازم المثلث. بل نزيد فنقول إن الأسباب مقارنة لمسبباتها، مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق، والألم عقيب سوء المزاج أو تفرق الاتصال. بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الغرض، وهو كون العلم علة للعالمية والقدرة للقادرية عند من يقول به، وكل ذلك يوجد مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها، فعلمنا أن مقارنة الأثر والمؤثر في الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة. والجواب أن يقال إن أريد بالماهية ما هو موجود في الخارج مثل المثلثات الموجودة، فصفات تلك الماهية اللازمة لها ليست صادرة عنها، بل الفاعل للملزوم هو الفاعل للصفة اللازمة له القائمة به، ويمتنع فعله لأحدهما بدون الآخر. ومن قال إن الموصوف علة للازمه فإن أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه، وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة فاعله فقوله معلوم الفساد ببديهة العقل. فإن الصفات القائمة بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف، فإنه يمتنع فعله للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة له. وإن أريد بالماهية ما يقدر في الذهن فتلك صورة علمية، والكلام فيها كالكلام في الخارجية، فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه، لم يكن الملزوم علة فاعله للازم. وقولهم هذا الاقتضاء من لوازم المثلث، إن أرادوا بالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق له ولا حجة فيه، وإن أرادوا أنه علة فاعله فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة في الخارج كما في سوء المزاج والألم، فمن الذي سلم أن زمانهما واحد؟ والمستدلون أنفسهم قد قالوا في حجتهم إن وجود الألم عقب سوء المزاج، وما يوجد عقب الشيء يكون وجوده بعده، لكن غايته أن يكون بلا فصل لكن لا يكون معه في الزمان، فإنما مع الشيء في الزمان لا يقال إنه إنما يوجد عقبه. وهكذا القول في كل الأسباب، لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو زمان وجود المسببات، بل لا بد من حصول تقدم زمانه، وكذلك الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق، فإن الكسر هو فعل الكاسر الذي يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان، والانكسار هو التفرق الحاصل بالمكسور، وذلك يحصل بحركة في زمان، ومعلوم أن زمان تلك الحركة قبل زمان هذه، لكن قد يتصل الزمان بالزمان والمتصل يقال إنه معه. لكن فرق بينما يكون زمانهما واحدا وما يكون زمانهما متعاقبا. ومن الأسباب ما يقتضي مسببه شيئا فشيئا، فإذا كمل السبب كمل مسببه، مثل الأكل والشرب مع الشبع والري والسكر، فكلما حصل بعض الأكل حصل جزء من الشبع، لا يحصل المسبب إلا بعد حصول السبب لا معه. وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم، يقرون بأن المسبب يحصل عقب السبب، ولهذا كان أئمة الفقهاء وجماهيرهم على أنه إذا قال إذا مات أبي فأنت حرة أو طالق أو غيرهما، أنه إنما يحصل المسبب عقب الموت لا مع الموت. وشذ بعض المتأخرين فظن حصول الجزاء مع السبب، وقال إن هذا بمنزلة العلة مع المعلول، وأن المعلول يحصل زمن العلة. ولفظ العلة مجمل يراد به المؤثر في الوجود ويراد به الملزوم، فإذا سلم الاقتران في الثاني لم يسلم الاقتران في الأول، فلا يعرف في الوجود مؤثر في وجود غيره مقارن له في الزمان من كل وجه، بل لا بد أن يتقدم عليه زمانا، ولا بد أن يحصل وجوده بعد عدمه. ولهذا جعل الفلاسفة العدم من جملة المبادئ كما قد ذكرنا كلامهم. ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة كالطنين مع النقرة، وأن المسبب هنا مع السبب، وهذا أيضا ممنوع، فإن وجود الحركة التي هي سبب الصوت يتقدم وجود الصوت، وإن كان وجود الصوت متصلا بوجود الحركة لا ينفصل عنه، لكن المقصود أنه لا يكون إلا بعده، وليس أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت، بل لا بد من وجود الحركة والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة على التعقيب، فيقال كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، ويقال ضربته بالسيف فمات أو فقتلته، وأكل فشبع وشرب فروي، وأكل حتى شبع وشرب حتى روي، ونحو ذلك. فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل، مثل أن يضربه بيده أو بآلة معه، فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع، فأحدهما يعقب الآخر، لا يكون أول زمان هذا أول زمان هذا، ولا آخر زمان هذا آخر زمان هذا، بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبب. ولهذا تنازع الناس في المسبب المتولد عن فعل الإنسان، فقال الطائفة هو فعله، وقال الطائفة هو فعل الرب، وقال الطائفة بل الإنسان مشارك في فعله، وهو حاصل بفعله وبسبب آخر مثل خروج السهم من القوس، ومثل حصول الشبع والري بالأكل والشرب، ولولا تقدم السبب على المسبب لم يحصل هذا النزاع، فإن السبب حاصل في العبد في محل قدرته وحركته، والمسبب حاصل في غير محل قدرته وحركته. ومن هذا الباب حركة الكم مع حركة اليد، وحركة آخر الحبل مع حركة أوله، ونظائره كثيرة. فعلم أنهم لم يجدوا في الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا تأخر أصلا، لا مع الاتصال ولا مع الانفصال كما يدعونه في فعل الرب، في فعل رب العالمين خالق كل شيء ومليكه، مع أن السماوات لم تزل معه مقارنة له في الزمان، زمان وجودها هو زمان وجوده، لا يجوز أن يتقدم عليها بشيء من الزمان البتة. وأما ما ذكره من كون العالم علة للعالمية فهذا أولا قول مثبت الأحوال كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وقبلهما أبو هاشم، وجمهور النظار يقولون إن العلم هو العالمية وهذا هو الصواب. وعلى قول أولئك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعل علة فاعلة لا بإرادة ولا بذات ولا بغير ذلك، بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط، ومعنى العلة عندهم الاستلزام، وهذا لا نزاع فيه. قال الرازي: البرهان التاسع وهو أن الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده، وكذلك هو في حال عدمه واجب العدم لامتناع كونه موجودا معدوما، والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين، فإذا كانت الماهية في كلتا الحالتين على كلتا الصفتين واجبة، فالماهية من حيث هي واجبة غير مفتقرة إلى مؤثر، فإن الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر، فإذا الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة، فإن لم تعتبر الماهية من حيث هي لم يرتفع الوجوب، أي وجوب الوجود في زمنه ووجوب العدم في زمنه، وهو بهذا الاعتبار لا يحتاج إلى المؤثر، فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة، وإنما المحوج هو الإمكان. والجواب أن في هذه الحجة مغالطات متعددة، وجوابها من وجوه: أحدها أن يقال هب أنه في حال وجوده واجب الوجود، لكنه واجب الوجود بغيره، وذلك لا يناقض كونه مفتقرا إلى الفاعل مفعولا له محدثا بعد أن لم يكن، فإذا لم يكن هذا الوجوب مانعا مما يستلزمه افتقاره إلى الفاعل لم يمتنع كونه مفتقرا إلى الفاعل مع هذا الوجوب. الثاني أن قوله والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين يقال له الحدوث يتضمن هاتين الحالتين، وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد بفاعل أو وجده بفاعل أو جده هو مفتقر إليه، لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن موجودا، فالحدوث يتضمن هذا المعنى أو يستلزمه، وإذا كان الحدوث متضمنا للحاجة إلى الفاعل أو مستلزما للحاجة إلى الفاعل لم يجز أن يقال هو مانع عن الحاجة، فإن الشيء لا يمنع لازمه إنما يمنع ضده. الثالث قوله الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر ممنوع، بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده إلى المؤثر، وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استناده إلى المؤثر، بل نفس كونه واجبا بغيره يتضمن استناده إلى المؤثر ويستلزم ذلك، فكيف يقال إن الوجوب بالغير يمنع الاستناد إلى الغير؟ وإن قال أنا أريد الواجب من حيث هو واجب مع قطع النظر عن كونه واجبا بنفسه أو بغيره، قيل له ليس في الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره، وإذا أخذ مطلقا عن القيدين فهو أمر يقدر في الأذهان لا يوجد في الأعيان، ثم يقال لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثر، بل الواجب إذا أخذ مطلقا لا يستلزم المؤثر ولا ينفي المؤثر، فإن من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره، ومنه ما ينفيه وهو الواجب بنفسه. وصار هذا كاللون إذا أخذ مجردا لا يستلزم السواد ولا ينفيه، والحيوان إذا أخذ مجردا لا يستلزم النطق ولا ينفيه، وكذلك سائر المعاني العامة التي تجري مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض الأنواع لم تكن مستلزمة لذلك ولا مانعة منه. الرابع: أن قول القائل الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة إلى المؤثر مما يعلم فساده ببديهة العقل، والعلم بفساد ذلك أظهر من العلم بفساد قول من يقول الإمكان من حيث هو إمكان مانع عن الحاجة إلى المؤثر، فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد له من محدث أظهر وأبين من علمهم بأن ما قبل الوجود والعدم لا بد له من مرجح. فإذا كانت الحجة النافية لهذا سفسطائية فتلك أولى أن تكون سفسطائية. الخامس: أن هذه الحجة مبنية على أن في الخارج ماهية غير الوجود الحاصل في الخارج، وأنه يعتقب عليها الوجود والعدم، وهذا ممنوع وباطل. السادس: أنه لو سلم ذلك فالماهية من حيث هي لا تستحق وجودا ولا عدما ولا تفتقر إلى فاعل، فإن من يقول ذلك يقول الماهية غير مجعولة، وأن المجعول اتصافها بالوجود، وإنما تفتقر إلى الفاعل إذا كانت موجودة، وإذا كانت موجودة فوجودها واجب، فعلم أن افتقارها إلى الفاعل في حال وجوب وجودها بالغير لا في الحال التي لا تستحق فيها وجودا ولا عدما. السابع: أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة في الخارج وإنما هي من حيث هي مفتقرة إلى المؤثر، فليس في هذا ما يدل على وجوب كونها أزلية بل ولا على إمكان ذلك، وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك لم يمتنع أن يكون هذا الافتقار لا يثبت لها إلا مع الحدوث، ولكون الحدوث شرطا في هذا الافتقار. الثامن: أن إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان، فالإمكان الذي يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشيء وإمكان أن يعدم، وهذا الإمكان ملازم للحدوث، فلا يعقل إمكان كون الشيء قديما أزليا واجبا بغيره وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل، وهذا هو الذي يدعونه. التاسع: أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير وإن كان وجوبا حادثا فالوجوب القديم الأزلي أولى أن يكون مانعا من الاستناد إلى الغير، والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبدا ووجوب ذلك بغيرها، فإذا كان هذا الوجوب لازما للماهية والوجوب مانعا من الافتقار إلى الغير كان لازم الماهية مانعا لها من الافتقار، فلا تزال الماهية القديمة ممنوعة من الافتقار إلى الغير، فيلزم أن لا تفتقر إلى الغير أبدا، وهذا هو الذي يقوله جماهير العقلاء، وأن ما كان قديما يمتنع أن يكون مفعولا. العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير المؤثر فالتأثير هو جعل الشيء موجودا، وإبداع وجوده جعل ما يمكنه عدمه موجودا، لا يعقل إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن، وإلا فما كان وجوده وجوبا أزليا يمتنع عدمه لا يعقل حاجته إلى من يجعله موجودا، وإذا قالوا هو واجب الوجود أزلا وأبدا يمتنع عدمه، وقالوا مع ذلك إن غيره هو الذي أبدعه وجعله موجودا وإنه يمكن وجوده وعدمه، فقد جمعوا في كلامهم من التناقض أعظم مما يذكرونه عن غيرهم. الحادي عشر: أنه لو كان مجرد الإمكان مستلزما للحاجة إلى الفاعل لكان كل ممكن موجودا، كما أن إذا قلنا الحدوث هو المحوج إلى المؤثر كان كل محدث موجودا، لأن المحتاج إلى الفاعل إنما يحتاج إليه إذا فعله الفاعل، وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه، وإذا فعله الفاعل لزم وجوده فيلزم وجود كل ممكن، وهو معلوم الفساد بضرورة العقل. فإن قيل المراد أن الممكن لا يوجد إلا بفاعل قيل فيكون الإمكان مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل، وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه يمكن كون وجود الممكن أزليا، وأن الفاعل يمكنه أن يكون مفعوله المعين أزليا، وهذا إذا أثبتوه إذا أثبتتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم، فإنه لا تثبت حاجة الممكن إلى الفاعل إلا في حال وجوده، فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان باطل.
1: كل هذا اليوم في الرد على الرازي، كل هذا ردود على شبه الرازي وعلى فلسفته. إلى هنا، بارك الله فيكم.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: مد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليك.

0: وأعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: دين الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح

0: الحديث السابع والعشرون. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا. رواه البخاري. وعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
1: تحية المسجد هي خاصة بالمسجد وليست شاملة للمصليات المؤقتة، فالمسجد هو المكان المتخذ للصلوات الخمس بصفة دائمة، وأما مصليات العمل والدراسة والمؤقتة التي يصلى فيها صلاة أو صلاتان فلا ينطبق عليها تعريف المسجد. وتحية المسجد ركعتان تصليان في كل وقت، واستثنى بعض العلماء وقت طلوع الشمس ووقت استوائها وسط السماء ووقت غروبها، وهي أوقات قصيرة يسيرة، فتصلى تحية المسجد في أوقات النهي غير المغلظة. وتحية المسجد لا يصليها خطيب الجمعة إذا دخل للخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يصليها من دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأت. وتحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف، فيبدأ بالطواف فإذا فرغ منه صلى ركعتي الطواف، أما من لم يرد الطواف فإنه يحييه كسائر المساجد بركعتين. وتحية المسجد ركعتان، فلو أن شخصا لم يوتر فدخل مسجدا وصلى ركعة الوتر فلا تجزئ عن تحية المسجد، وكذلك صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها ليست ركعتين. والداخل للمسجد لا يريد المكث كمن يريد أخذ شيء منه، لا تلزمه تحية المسجد. ومن تكرر دخوله للمسجد كالمؤذن ومنظف المسجد والعامل فيه فإنه يكفيه تحية المسجد في دخوله الأول، ومن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا فلا تلزمه تحية المسجد، لكن لو طال الفصل ورجع يشرع له تحية المسجد. إذا دخل المسجد وجلس وطال الفصل فقد أساء، ولا ينفعه أداؤها بعد جلوس طويل عرفا، لكن لو جلس مدة يسيرة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو عرف فإنه يقوم ويصلي. إذا دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين، وليس من السنة في شيء تأخير تحية المسجد إلى ما بين الخطبتين لمن دخل قبل ذلك، والوقت لا يتسع لهما أصلا. وإذا دخل المسجد في آخر خطبة الجمعة وستقام الصلاة فله أن يقف ولا يصلي تحية المسجد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
1: من أسباب الطلاق أن يتزوج من لا يرضاها أو تتزوج من لا ترضاه، فالخطوة الأولى الاختيار، وهي غاية في الأهمية. ومن أسبابه أيضا جهل كل واحد من الزوجين بالحقوق الشرعية للآخر فينتهكها فتقع العداوة والبغضاء. ومن أسبابه تدخل الأهل والأقارب والمعارف تدخلا سلبيا. ومن أسبابه عدم الرؤية الشرعية قبل العقد. ومن أسبابه أيضا المعصية من أحدهما أو كليهما.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول

الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب، وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي

رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول: إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Да.
1: حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن الطلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. رواه مسلم والطبراني. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن مريم عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. ورواه الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني وغيره. وعن أبي السماح الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من أمر المسلمين ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذوي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبواب رحمته دون حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناد أحمد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
3: ابن لي كنيسة كبيرة وزينوها بكل ما نملك من الجواهر. أنا أبرهة الحبشي والناس يجب أن يحجوا إلي.
4: كان أبرهة الأشرم يحكم اليمن، وكان يغضب كثيرا عندما يرى العرب يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، فراح يفكر كيف يجعل العرب يأتون ويحجون إليه. وانتظر أبرهة طويلا غير أنه لم يأتي أحد إليه، مما جعله يغضب أكثر وأكثر، فقرر أن يهدم الكعبة.
3: جهزوا جيشا كبيرا واجمعوا 12 فيلا، سنهدم كعبة العرب فلا يبقى لهم بيت يحجون إليه إلا كنيستي.
4: وصل أبرهة بجيشه ومعهم الفيلة إلى حدود مكة، فاعتدوا على أموال الناس وأخذوا 200 بعير لعبد المطلب زعيم مكة.
5: يا أبرهة، جئت إليك أطلب أن تعيد لي إبلي.
3: ماذا تقول يا عبد المطلب؟ عجبا لأمرك، أيهمك أمر الإبل أكثر من الكعبة التي سنهدمها؟
5: لا، لكني أنا رب هذه الإبل وصاحبها، وللبيت رب يحميه.
4: تهيأ أبرهة لدخول مكة وطلب من قادة الجيش أن يوجهوا الفيل الكبير نحو مكة لتتبعه الفيلة الأخرى. وهنا كانت المفاجأة، لقد توقف الفيل عن الحركة ورفض التقدم نحو مكة، فضربوه أشد الضرب، لكنه ظل في مكانه لا يتحرك. فأمر أبرهة أن يوجه الفيل نحو الجنوب، فقام الفيل يهرول باتجاه اليمن. وبينما هم في هذه الأثناء إذ أرسل الله عليهم أسرابا من الطيور. يحمل كل طير أحجارا من سجيل، فراحت ترميهم بها وكانت لا تصيب أحدا إلا قتلت، فجعلتهم كعصف مأكول.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ رواه البخاري. وأخذت بحقو الرحمن، أي استجارت به واعتصمت. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قيل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 3، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم

أنا

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

ألم نشرح لك صدرك؟

أقدم لكم الآن تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وما تيسر له من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب وقتل ما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تابعونا على قناة شيخنا العلم أبي عبد الرحمن ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه على اليوتيوب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم. رواه البزار والطبراني، وأحد إسنادي البزار جيد قوي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة، فإذا التقينا يسلم بعضنا على بعض. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلام عليكم. فقال: عشر حسنات. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله. فقال: عشرون حسنة. ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: بحمد رب
1: بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
2: من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الذاريات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: موقع رياض القرآن يقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر،

الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه.
2: الحديث 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن وغيرهما.
3: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض، وإنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه أحمد في حديث، والترمذي، وحسنه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: نعم.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ لو سمحت.
3: نعم.
4: عندي بعض الأسئلة عن السفر.
3: نعم.
4: فلو سافرت من مكان إقامتي إلى بلد آخر، هل يصح أن أصلي الصلاة الرباعية ركعتين كل صلاة في وقتها في البلد الآخر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، يجوز لك أن تصلي الرباعية ركعتين من حين أن تغادر بلدك إلى أن ترجع إليه، ولكن إذا كنت في بلد تقام فيه الجماعة وأنت تسمع النداء أي الأذان، عليك أن تحضر إلى المسجد وتصلي مع الناس.
4: نعم، لكن بغض النظر عن المدة يا شيخ.
3: بغض النظر عن المدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد لأمته شيئا معينا، بحيث يقال من تجاوز هذا الحد فعليه الإتمام.
4: طيب يا شيخ لو سمحت.
3: نعم.
4: هل يصح أن أصلي في الطائرة وأنا جالس؟
3: أما نعم، الصلاة في الطائرة والإنسان جالس إذا كانت نفلا فلا بأس.
4: نعم.
3: إذا كانت نفلا كالوتر مثلا فلا بأس.
4: أما الفريضة؟
3: الفريضة لا يجوز، يجب أن تصلي قائما، ولكن إذا كنت يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج وقت الصلاة فلا تصلي في الطائرة.
4: نعم.
3: لأن الصلاة في الطائرة لا يتأتى فيها القيام بالأركان والشروط على الوجه المطلوب.
4: طيب.
3: أما إذا كانت الرحلة طويلة ولا يمكن أن تصل إلى المطار إلا بعد خروج وقت الصلاة، فحينئذ صل، ويجب عليك أن تقف في حال القيام، وأن تتجه إلى القبلة، وأن تركع، وأن تسجد بقدر ما تستطيع.
4: ايوه.
3: نعم.
4: طيب لو سمحت عند الجمع او القصر، هل يلزم ان ناتي بالسنن؟
3: المسافر تسقط عنه سنه الظهر وسنه المغرب وسنه العشاء، هذه الثلاث تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك فانها باقيه، يسن له ان يصلي سنه الفجر والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك من النوافل، فلا يسقط عن المسافر من النوافل إلا الثلاث الذي ذكرت لك، وهي سنة إيش؟
4: الظهر والعشاء
3: والمغرب.
4: والمغرب.
3: نعم.
4: طيب في حالة أني أريد السفر بعد صلاة الظهر مباشرة، هل يصح أن أجمع العصر مع الظهر قبل السفر، علما بأني بأصل البلد الثاني في وقت صلاة العصر؟
3: أما إذا كنت في بلدك فلا تجمع. أما إذا كنت في البلد التي سافرت إليها وتريد مغادرتها فلا بأس أن تجمع العصر إلى الظهر ما دمت تريد أن تسافر قبل العصر.
2: طيب جزاكم الله خيرا، ومعنا مكالمة أخرى الآن.
3: نعم.
5: شيخ محمد.
3: نعم.
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: هل تجوز أحضرني عند كل صلاة مثل اللي تلفظها في القلب الإنسان؟
3: كيف؟
5: نية في الصلاة يعني تلفظ، يعني ما يتلفظها بس يحضرها في القلب.
3: اي نعم، نية الصلاة لا يتكلم بها،
5: بس لازم تكون احضارها في القلب عنده كل صلاة او تكفي في اول الصلاة؟
3: يعني قصدك عند كل ركعة يعني؟
5: ايوه في السنن وفي الرواتب.
3: اذا نوى الانسان عند تكبيرة الاحرام كفى.
5: ايوه
3: اذا نوى
5: ايه
3: عند تكبيرة الاحرام كفى.
5: جزاك الله خير يا شيخ.
3: الله يبارك فيك.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: معنا مكالمة اخرى الان. نعم.
7: ألو.
3: نعم.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
7: أقول يا شيخ الله يحفظك.
3: نعم.
7: عندي طال عمرك بنت عمي جابت انتوام الله يحفظك.
3: نعم.
7: ولا شعوريا طاحت على واحد من الصغيرين وتوفى.
3: هي نفسها طاحت عليه؟
7: سم؟
3: هي سقطت عليه؟
7: نعم إيه. يعني ما حست إلا يوم جت أمها قومتها وقالت لها يا فلانة قم عن البنت. يوم ان شافوا البنت لها طال عمرك ميتة يمكن لها حدود ساعة أو ساعة إلا ربع.
3: لكن هل إنها ماتت بفعل الأم ولا حين الولادة؟
7: سم؟
3: هل هي ماتت؟
7: نعم.
3: من أجل أن الأم
7: كانت طال عمرك جنب أمها
3: عليها أو حين الولادة؟
7: سم؟
3: أو حين الولادة؟
7: لا طال عمرك أمها نائمة وانقلبت عليها طال عمرك.
3: أي.
7: وماتت البنت تقريبا بعد ما انقبت أم عليها بعدود ساعة إلا ربع تقريبا.
3: عليها بارك الله فيك عليها شيئان.
7: عليها صيام.
3: عليها شيئان. الأول الصيام.
7: أيوة.
3: يعني عتق الرقبة إن كان تقدر. إذا لم تقدر تصوم شهرين متتابعين.
7: شهرين متتابعين.
3: وعليها الشيء الثاني الدية.
7: سم.
3: على عاقلتها لوالد الطفلة.
7: نعم اللي هو أنا طال عمرك.
3: فإذا سمحت لك الله خير.
6: نعم شيخ محمد.
3: نعم.
6: هذه السائلة معنا على الخط تقول لها والد مصاب بالشلل لا يستطيع الحركة وأثناء الصلاة هل يوضى من قبل أولاده أم ييمم وهل يوجه للقبلة أثناء تأديته للصلاة أفتونا مأجورين.
3: أولا لا بد أن نسأل هذا المشلول هل هذا المشلول عاقل كامل العقل. إن كان ليس عاقلا كامل العقل فلا صلاة عليه. وإن كان كامل العقل لكنه لا يستطيع أن يتحرك فهنا نقول يجب أن يوضأ بالماء. وأما الصلاة فينويها بقلبه. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم تفضل.
3: نعم.
6: نعم الشيخ.
3: نعم.
6: فضيلة الشيخ هذه سائلة فهمت من سؤالها بأنها تأتيها الدورة الشهرية غير منتظمة وبالنسبة لصيام رمضان تقول أتتها الدورة الشهرية كيف تتعامل مع الصيام في مثل هذه الحالة؟
3: الكدرة قبل أن يأتي الدم ليس بشيء. فإذا صام فيجب على المرأة أن تصلي وأن تصوم في رمضان وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة.
6: طيب.
3: لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. نعم.
6: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن على الخط. فضيلة الشيخ.
3: نعم.
6: هذه السائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها 10 سنوات لم تؤدي زكاة ذهبها ماذا يجب عليها عن 10 سنوات الماضية جزاكم الله خيرا.
3: لا يجب عليها شيء لأن المرأة التي لم تكن تؤدي زكاة حليها مدة من قبل أن تعلم أن الزكاة واجبة وتقتنع بالوجوب فإنه ليس عليها شيء. وذلك لأن القول السائد في هذه البلاد قبل سنوات أنه لا زكاة في الحلي والناس قد ساروا على هذا ومشوا عليه. لكن بعد أن شاع القول بوجوب الزكاة في الحلي وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة صار النساء يخرجن زكاة الحلي. فهذه المرأة التي مضى عليها 10 سنوات نقول لها إذا كانت لم تعلم بوجوب الزكاة أو كانت مترددة بوجوب الزكاة بناء على اختلاف الفتوى في ذلك فإنه لا زكاة عليها. أما الآن فتبتدئ من هذا العام ما دامت علمت بوجوب الزكاة واقتنعت بذلك، فإنها تبدأ زكاتها من الآن ولا شيء عليها فيما مضى.
6: طيب جزاكم الله خيرا. في سؤالها الثاني السائلة معنا على الخط تستفسر فضيلة الشيخ محمد وتقول بأن لها أخت أفطرت في رمضان بسبب تعاملها مع منظف الفلاش حيث كتم أنفاسها وخشيت على نفسها من الموت فأفطرت، ماذا يلزمها؟
3: لا يلزمها إلا قضاء هذا اليوم، لأن كل إنسان يفطر في رمضان بعذر شرعي فإنه لا إثم عليه وليس عليه إلا القضاء فقط. نعم.
6: طيب جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة أخرى الآن. نعم فضيلة الشيخ.
3: نعم.
6: هذه امرأة سائلة تقول امرأة حجت وهي صغيرة مع أهلها ولم تطف طواف الوداع، ماذا يلزمها؟
3: إذا كانت صغيرة لم تبلغ فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كانت صغيرة قد بلغت فقد تركت واجبا عليها عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء، ولها أن توكل من يقوم بذلك في مكة. نعم.
6: في سؤالها الثاني السائلة على الخط تستفسر وتقول بأنها حجت مرتين ولم ترمي جمرة العقبة وقد فدت، ماذا يلزمها في ذلك؟
3: ما دامت قد ذبحت فدية،
6: نعم،
3: أن تركها رمي جمرة العقبة السنتين، ويلزمها فديتان، فدية عن السنة الأولى وفدية عن السنة الثانية، ما دامت قامت بهذا فليس عليها شيء لأنها جبرت هذا الواجب بالفدية التي ذبحتها.
6: جزاكم الله خيرا. معنا مكالمة الآن على الخط. نعم.
8: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
8: عندي سؤال بعطيك إياه طول العمر الله يجزاك خير.
3: تفضل.
8: في لنا ولد عقدنا زواجه على ابنة عمه قبل 4 أشهر، معي الشيخ؟
3: اي نعم.
8: وفي 3 من شهر رمضان قبل الإفطار نقول له روح سلم على زوجتك وارضها وسولف معهم، فصار بينه شوية مزاعلة هو ويا أخوانه.
3: اي.
8: على أثر ذلك وفي أثناء الإفطار قال انت مزعلتوني وهذه فلانة بنت فلانة مطلقة بالثلاث.
3: اي.
8: توقفنا على الكلام هذا، لا علمنا اهل البنت وسكتنا حنا نستفتي في الموضوع هذا، ما رأي فضيلتكم جزاك الله خير؟
3: هل هو قد اجتمع بها؟
8: لا لسه بنت ما جاءها، الوعد العرس في العطلة.
3: طيب اسألك هل هو اجتمع بها؟
8: ما جاءها ولا وصلها الا عند الملكة، حنا في الخارج وهي في جدة.
3: ولا راح لمها؟
8: ولا راح لما لسه اللي نقول رح لها وقال لا اما رح لها الا عند العرس مرة واحدة.
3: خلاص ما دام الرجل قال انها طالق انها مطلقة 3.
8: نعم
3: نعم
8: نعم.
3: فانها تطلق وليس عليها عدة ولها نصف المهر، واذا شاء الان ان يعقد عليها عقدا من جديد
8: ايه
3: فله ذلك.
8: اذا كان في عقد جديد جاهز
3: جاهز،
8: وإذا كان رأي ثاني؟
3: لا ما في رأي ثاني، هو الآن أقول لك الآن
8: إيه؟
3: لما كان طلقها بدون أن يدخل عليها.
8: نعم.
3: تطلق على طول.
8: تطلق على طول
3: ولا ولا ولا فيها عدة ولا شيء ولا مراجعة،
8: ما علمنا أهلها ولا شيء.
3: لو ما علمتم أهلها
8: إيه؟
3: تطلق لو ما علمتوها ولا علمتوا أهلها
8: إيه؟
3: ولا وليس عليها عدة ولا شيء نبت، ولكن لها نصف المهر. إذا كان مثلا المهر أعطيتوها 30,000 فلها 15,000.
8: إيه.
3: كذلك أيضا إذا كان الآن يرغب أن يتزوجها
8: إيه؟
3: فلا بأس أن يتزوجها بعقد جديد.
8: بعقد جديد
3: وملكة جديدة ومهر جديد.
8: نعم.
3: أي نعم
8: نعم. هذا فرأي فضيلتكم جزاكم الله خير.
3: بارك الله فيك
8: ورحم الله والديكم.
6: معنا مكالمة فضيلة الشيخ.
3: نعم.
6: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن زوجها ذهب بها لمحل الخياطة وحصل بينهما خلاف عند الوقت، فتقول بأن زوجها عصبي عنفها على ذلك وقال لها أنت طالق بالثلاث بحالة غضب. بعد ذلك هدأ، ماذا يلزمها وماذا يلزمه؟
3: لا بد أن يكلمني الزوج عن الموضوع، ونسأل مثلا هل الغضب هذا كان شديدا أو كان غضبا يسيرا، وهل طلق قبل ذلك أو لم يطلق. لا بد أن يكون التفاهم مع الزوج، فلتقل لزوجها يتصل بنا ونتفاهم معه.
6: فضيلة الشيخ،
3: نعم،
6: تقول جاءت من القاهرة للعمل بدون محرم، هل يجوز لها أن تؤدي العمرة والحج؟
3: لا يجوز لها أن تأتي من القاهرة بلا محرم، ولا أن تؤدي الحج والعمرة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزوة ويخرج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المرأة هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي جميلة أو قبيحة، هل معها نساء أو ليس معها نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة. فالسد صلى الله عليه وسلم الباب مطلقا، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.
9: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الطائف، يقول مرسلها عين ميم إلى فضل الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم، بعد التحية والتقدير نرجو من فضلتكم أن تهدونا إلى الصواب بمشيئة الله. تسأل أختكم عن كتاب يسمى راتب الحداد أو الحداد، يلزم قراءته كل ليلة، ويبدأ الكتاب بآية من القرآن هي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا، وبعدها سورة فاتحة الكتاب فآيات قرآنية وتسبيح وتكبير وتهليل وتوحيد كثير، وفي آخر الكتاب دعاء يقول الفاتحة لسيدي محمد بن علي وأصوله وفروعه وآل بعلاوي صغيرهم وكبيرهم، إن الله يحمينا بحمايتهم وينورنا بهداهم، وأن نراهم في الدنيا والآخرة. والفاتحة الثانية تقول الفاتحة لسيدنا وقدوتنا وعمدتنا سيدنا سيدي عبد الله صاحب الراتب، إن الله يقدس روحه في الجنة. ويوجد في آخر الكتاب تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، ويختم بالصلاة على النبي. والسؤال هو هل يجوز قراءة هذا الكتاب أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا السؤال عن راتب الحداد الذي بدأه بالآية الكريمة يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذكر بعد ذلك الفاتحة وآيات، ثم ذكر في آخره الفاتحة لسيده محمد بن علي إلى آخره، والفاتحة لفلان صاحب الحداد صاحب الراتب عبد الله الحداد. هذا الكتاب لم أطلع عليه، وهذه الرواتب التي يجدها كثير من الناس لا تخلو في الغالب من بدع وخرافات لا أساس لها، وهذا الراتب الذي يظهر مما ذكرت أيها السائلة أنه لا يخلو من بدع وخرافات، فلا ينبغي أن يتخذ وردا، بل ينبغي المؤمن أن يتخذ الورد مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأهل السنة والحمد لله قد أوضحوا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من آيات وأشياء يقولها في الصباح والمساء، ينبغي المؤمن أن ينظر فيها وأن يتحفظ منها ما تيسر من كتاب الصالحين، من كتاب الأذكار النووي، وابن الصيب ابن القيم، وغيرها من الكتب مؤلفة في أذكار الصباح والمساء، ففيها كفاية. أما أحدثه الناس واستعمال الفاتحة لفلان أو لفلان بدعة لا أساس لها، فينبغي الحذر من هذه الكتب المؤلفة في أذكار الصباح والمساء إلا ما كان صاحبه يعتني فيه بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويقوله في الصباح والمساء. هذا هو معتمد هو الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوات والأذكار في الصباح والمساء، مما يذكر أهل العلم في كتبه المؤلفة في هذا الشأن، مثل ما تقدم في الصالحين الخان النووي كتاب وارث ابن القيم، وهكذا ما ينكر في الصحيحين البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها، ينتقى من هذا ما ثبت وما صح ويكفي. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب سماه كلام الطيب، ذكر فيه جملة من هذا أيضا. ينبغي المؤمن والمؤمنة أن يتوخي ما صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من كتب الحديث. أما الأوراد التي يذكرها الصوفية كالحداد وغير الحداد فلا ينبغي اعتمادها ولا ينبغي التعويل عليها، لأنها لا تخلو في الغالب من أحاديث موضوعة أو أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، أو بدع يأتون بها من عند أنفسهم ومنظمونها من عند أنفسهم ليس لها أصل، والله المستعان.
1: أثابكم الله. الرسالة التي بين يدينا يقول مرسلها علي ناصر اليماني، أعرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز ابن باز، والسؤال الأول إذا وضعت الملابس التي احتلمت فيها وفيها المني ووضعتها في صحن كبير أو في الغسالة للغسيل، وأثناء عملية الغسيل تقع علي وعلى ثيابي بعض القطرات من هذا الماء، فهل أتنجس أنا وثيابي، وهل غسلة واحدة تكفي، وما مقدار القلتين؟
2: اعلم يا أخي أن المني طاهر وليس بنجس، فإذا وضعت الثوب الذي فيه المني في صحن كبير أو في غيره وطار منه من غسل الرشاش لا يضره وليس بنجس. المني أصله هو أصل الإنسان وهو طاهر، وكانت عائشة رضي الله عنها ربما حكته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من دون غسل، ولو كان نجسا لاحتاج الى غسل. فالمقصود ان الصحيح انه طاهر فقط وليس بنجس، فلا يضر ما يقع من رشاش في غسله. وكذلك الماء الذي لا تعرف نجاسته رسخ فيه الطهاره، هذا هو الاصل في جميع المياه الطهاره الا ما عرفت نجاسته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والقلتان فسرت القلتان بانهما 5 قرب تقريبا، وقيل ان القلتان كل واحده بقدر ما يقله الرجل ثم تجد الخلقه، فهما قريب من 5 قرب تقريبا. هذا عند معنى ما قاله اهل العلم في القلتين. خلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقات ام لا بد من التغير، والصواب ان ما لا يجوز الا بالتغير، هذا الذي عليه محققون اهل العلم، لا يجوز ما الا بالتغير، اذا تغير طعمه او لونه او ريحه من النجاسه فيتنجس، والا فلا ينجس بمجرد الملاقات للنجاسه القليله التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان اقل من قلتين. اللهم الا ما كان قليلا عفا كالذي يقع في الاواني المعتاده، هذا ينبغي يراق اذا وقع فيه نجاسه ولا تغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يراق ما ولغ فيه الكلب، امر ان يراق ما ولغ فيه الكلب من الاواني. هذا وامثاله يدل على ان الاناء المعتاد اذا وقع فيه نجاسه قليله يعني لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه انه يراق، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه الاناء الذي ولغ فيه الكلب، لانه في الغالب يتاثر بما وقع فيه، وان لم يظهر فيه اثر التغير في الريح او اللون او الطعام، لكن في الغالب ان الاناء الصغير يتغير. اما ما كان كبيرا كما يقارب قلتين او قليل من ذلك، هذا لا يجلس الا بالتغير. لكن اذا ترك ذلك من باب الاحتياط، فكان عندهم مياه تغنيها عن ذلك، من ترك استعمال ما وقع فيه نجاسه لم تغيره وهو اقل من قلتين، هذا من باب الاحتياط، من باب الورع، من باب دع ما يليبك الى ما لا يليبك. فالحاصل من هذا ان قلتين وهما 5 قرب تقريبا لا تغير عند اهل العلم، لا تنجس الا بالتغير، وما كان قل من قلتين ينجس بالملاقات عند جمع من اهل العلم. والصواب ان الجميع لا ينجس الا بالتغير، الطعم او اللون او الريح، اذا لم يتغير فهو باقي على طهوريته. اللهم الا الشيء القليل الذي يكون في الاواني، فهذا اذا وقع في نجاسه وان لم تغيره فالاولى اراقته، عملا بالحديث الصحيح الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأخرجه مسلم في الصحيح. نعم.
3: سؤال علي ناصر يماني الثاني يقول: إذا كنت أعمل في سيارة كبيرة ودائما طول السنة في السفر، وأقل مسافة ما بين مكة وجدة حوالي 75 كيلومتر، هل يجوز لي الصوم وعدم تقصير الصلاة وأداء السنن الراتبة؟ وما هي أقل مسافة بالكيلومترات التي تقصر فيها الصلاة ويفطر فيها الصائم؟ وإذا أتى على مسجد فهل يصلي معهم؟
2: السنة في السفر القصر والفطر، ومن أتم في السفر أو صام في السفر لا حرج عليه، إذا أتم لا حرج عليه، وإذا صام في السفر لا حرج عليه، ولكن الأفضل أنه في السفر يفطر ويقصر رباعي ركعتين، هذا هو السنة التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وكان يصوم في السفر وربما أفطر عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أصحابه يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر. وقد دلت السنة على أن الإفطار أفضل، ولا سيما مع شدة الحر الفطر أفضل، والقصر أفضل بكل حال، إذا سافر يقصر ركعتين. والسفر الذي تقصر فيه الصلاة هو يعد سفر عرفا، فيعده الناس سفر عرفا، هذا هو السفر والذي يحتاج إلى الزاد.

0: إلا باحتياط، معه ماء معه طعام لئلا يتعطل في الطريق. أما الطرق التي فيها القهاوي وفيها المطاعم فالناس لا يحتاجوا فيها إلى الزاد والمزاد بوجود ما يكفيه من الطرقات، فلا تعتبر هذا. والحاصل أن ما كان مسافته من الطريق لمسافة 80 كيلو 70 كيلو مثل ما بين الطائف ومكة وجدة ومكة، كل هذا يعتبر سفر، وهكذا ما أشبه ذلك يعتبر سفرا. لكن لا ينبغي المؤمن أن يصلي وحده، بل يصلي مع الناس، إذا كان سمى المسجد يصلي معهم، إذا كان جماعة وموجودون يصلي معهم أربعا إذا كانوا مقيمين، لا يصلي وحده وثنتين، لأن الجماعة واجبة. فالمسافر إذا صادف جماعة مقيمين صلى معهم أربعا ولا يصلي وحده، فإن لم يجد صلى وحده وثنتين، صلى ثنتين لأنها السنة. أو كان معه جماعة وسافرون يصلي وإياهم جميعا ثنتين في الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب فالصلاة فيها دائما لا تقصر، والفجر على حالها ثنتان لا تقصر، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء، هذه الفرائض الثلاث هي محل القصر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: طيب بالنسبة للشخص إذا كان في مكان تقام فيه الصلاة لكن لديه مثلا أناس مسافرون مثله، هل يذهب للمسجد أو يقيم صلاته قصرا؟
0: مخيرون
1: مخيرون،
0: صلى وحده وصلى اثنتين، وإن صلى مع الناس صلى أربعة، هذه السنة. المسافر صلى مع الإمام المقيم صلى أربعة، وإن صلى وحده مع أصحابه المسافرين صلى اثنتين، وهم مخيرون.
1: طيب
0: والأصل أفضل لهم.
1: طيب هل يطالب أو عليه أن يأتي بالراتبة إذا صلى مع الذين يتمون؟
0: إذا صلى مع المتمين فالأفضل أن يأتي بالراتبة، إذا صار له حكم المقيمين فيصلي الراتبة، وإن ترك فلا بأس، لكن إذا أتم فالأفضل أن يأتي بالراتبة، وإن قصر فالأفضل ترك الراتبة للظهر والعصر للظهر والعشاء. أما الفجر فإن سنتها ثابتة في السفر والحضر، وهكذا الوتر، المسافر يوتر ويصلي سنة الفجر. أما سنة المغرب سنة الظهر سنة العشاء فأفضل تركها للمسافرين.
1: نعم. هذه رسالة وردتنا من المرسل سعود عبد الله، العنوان الخفتي، شركة الزيت العربية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من أخي مقدم البرنامج أن يعرض سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، والجواب في غاية الأهمية، أرجو أن تكون سريعا في الرد عليه. يقول في سؤاله: إن لأبي امرأة وله منها أولاد، إن لأبي امرأة وله منها أولاد ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي، علما أن أخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعا هي محرمة عليهم لأنها خالتهم أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير الخالة الأصلية أم لا؟
0: لا، بالنسبة لك السائل لا، ليست خالة الله. لك أيها السائل أن تزوج هذه المرأة التي خالة إخوتك من أمك، لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تزوج أخت من أمك. لو كان لزوجة أبيك ابنه من زوج سابق فإن لك أن تزوجها، وليس لإخوتك أن يزوجها لأنها أختهم. أما أنت أجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك، ولك أن تنكح أختها لأنك أجنبي منها. أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت بغير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، زوجة أبيك حرمت عليك لأنها زوجة أبيك. أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها لأن يكون بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها لأنك أجنبي منها لأن يكون بينكما رضاعة. أما إخوته فلا، لأنها خالتهم، الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، رسائل كل من المستمعة عين ميم من الطائف وتسأل عن كتاب راتب الحداد، ورسالة علي ناصر يماني وسعود عبد الله من الخفجي من شركة الزيت العربية. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم.

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ